www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net توا ماضي ساعتين على مفهوم.

0: عبت وعدى ولا لدى يا ترى.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

fmtunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام. ديما معك.

المهديه على 105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: معك. طيب يا
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بيتك حاسس وتحس.

نحبك عايش من غير امل في حبك حبيبي ودمعي من اجلك عايش من

الحب ونشاور وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا

0: عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طب القلب بتتعيب يا طيب
1: يا أعز وأغلى وأطيب قلب فصل لي العالم.

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ومن عدا فالعفو أوسع بالذنوب كلها والفضل يبذل للمطيع ومن عدا

0: ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب

هذا عذاب أليم. ربنا

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

فإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

كذلك وأورثناها

ولقد نزلنا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق

ولا هم ينصرون إلا من رحم الله

فصبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما

شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم

ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو

حفظكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن

إذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

0: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: توا الستة متاع الصباح.

حبيبي عالحور عتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي.

بنت الشمس وبنت جمرة كريتك حطيت الزيت وحلبت بديك البكرة حسيت قلبي والعصير بديك تعصر في الخمرة حسيت قلبي والعصير

كلها نسيت يا بنت الخلة وشوشرة زينة زينة زينة.

تزنح وتطير تشوي لقلب عزمرة تولي لي تزنح وتطير تشوي لقلب عزمرة

نظرتك تحت النخلة، النخلة اللي خارت من جدك، نظرتيلي بالعين الشهلة، ضحكتيلي بوردة خدك، حسيت قلبك كيف النخلة تحول وتفركز في شهدك، جيت الجبح لقيت الخير، جيت الدنيا تنعنع خضرا، جيت الجبح لقيت

ليا دنيا مركب بينا تطير وجاتبها الوقفة والعشرة دنيا مركب بينا تطير وجاتبها الوقفة والعشرة

بنت الجنح وبنت شعير بنت الشمس وبنت جمرة كيرتك حبيت كتير وحلفت بديك البقرة حد قلبي ولا صير بديك تعصرت الخمرة حد قلبي ولا صير بديك تعصرت الخمرة.

فاحت من ريحة الأزهار تفكرتك شالت النار وعملت له لي ما في جنيني، فكرتك

اكتب عليا ارسل فوق واجد من قلبي شو على شو مكتوب عليا.

0: ينفع السباح ولا مثل
1: La suite après la pause. C'est la pub. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباحكم الله بالخير والسعادة، وفي يوم الثلاثاء الأربعاء نتمنى لكم إن شاء الله صباح يكون فيه برشا حظوظ، وربي إن شاء الله يقدم لنا ما فيه الخير. احنا نقولوا صباح الرضا وصباح التوفيق والحمد لله، وما كان الحمد إلا زيادة في العطاء. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 هجري. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير، وإن شاء الله يا ربي ندخل لكم دائما بالكلمة الإيجابية ودائما بالطاقة الإيجابية، وديما نكون معاكم في الصباحات. الصباحات تتجدد ودائما اللقاء متجدد معاكم من خلال برنامجكم الصباحي نوذ وبدل المود. نقوم مع بعض الناس الكل نبدل المود ونحلو لما فهم 105.5 موجاتنا وذبذبتنا على الراديو، وين ما كنتوا تسمعوا فينا صباحكم إن شاء الله يا ربي يكون مزيان وبالخير مليان. كذلك MFM بلوس صفحتنا الرسمية في الفيسبوك باش تتواصلوا معنا صوت وصورة أكيد، وإن شاء الله ربي يكون الصباح هذايا يجيب لكم برشا حاجات مميزة، وإن شاء الله يحقق لكم ربي الأماني الكل، وإن شاء الله الثبات والراحة قبل كل شيء. صباح الخير لأصدقاء الصباح اللي يتلموا معنا كل صبحية على موجاتنا وعلى إذاعتنا، وأكيد لمتنا في لما فهم دائما تكون مع جمرة بن عمر من أمام الميكرو في البرنامج الصباحي هذا اللي تعودتوا به، وكذلك مؤسسي وراء الكونسولات في الإخراج صباح الأنوار ياسي معز ياسيسي. صباح الورد، صباح الكلمة المزيانة، وصباح الكلمة الحلوة، وإن شاء الله يا ربي يكون نهارك مزيان وبالخير مليان كما تمنينا للسادة المستمعين. إيه ولا شحويلك اليوم لباس؟ الحمد لله، إن شاء الله ديما لباس. بما أنه أحنا لباس مش نحكيه على مهرجان، بيسكو لباس نحكيه على فرحة، ولا نحكيه على مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة اليوم، وتحت شعار الموروث الغذائي البحري من روس بينا المنستير. يكون معنا فتحي بسباس رئيس جمعية أجيال، وأكثر تفاصيل بعد شوية. كذلك مؤتمر وطني حول الذكاء الاصطناعي، تكون حاضرة معنا إيمان عثمان، وأكثر تفاصيل بعد شوية. وبالنسبة لحملات احنا نقول العودة المدرسية، ماشي كان حملة في لما فهم، أكيد بتكون حاضرة معنا اليوم كذلك أحلام سليمان، وفما شوية تطورات وفما شوية يعني مواعيد نحب نقولها لسادة المستمعين اللي أبواب الإذاعة يوم الخميس ويوم الجمعة باش تكون محلولة أبوابها، ونفرقوا الإعانات، تكون معنا أحلام سليمان وتعطينا أكثر تفاصيل على اليومين هذوما بتنسيق من ريم جارما المخرجة المتميزة المتألقة اللي نصبحوا عليها ونقولوا لها صباح الأنوار وصباح الإشراق رمروم وين ما كنت تسمع فينا. أكيد محمد أمين الوسلتي رئيس جمعية عشاق حمام سوسة، كذلك قاموا الجمعية بحملة علمني ولك أجري، كيف كيف للاستعداد، وأكيد بالنسبة لنا احنا نواكبوا الحملات هذوما اللي تكون تطوعية وتكون مجانية زادة، خاطر اللي بش يخدم في حملة بش يكون متطوع 100% بش ياخو ويعطي، ياخو فلوس يشري كتب وكراسات، أو العكس بالعكس ياخو أدوات يفرق أدوات. اليوم أكثر تفاصيل مع محمد أمين الوسلتي رئيس الجمعية، وأكثر تفاصيل أكيد احنا الهدف من هذا انه اليوم التلامذة الكل تكون سواسية، وانه ما فماش تفرقة بيناتهم، خاصة في الظروف الخايبة والصعيبة اللي عاشتها بلادنا في الصيفية هذه، الله لا يعودها علينا. برشا ناس ما خدمتش، برشا ناس تأثرت، برشا ناس الحقيقة كان التأثير سلبي برشا. كي نقول تأثير سلبي اكيد مانيش نحكي كان على النفسية، نحكي اليوم اللي فما برشا عباد راهي ما نجمت شي تخدم وتضرت برشا في خدمها. دونك احنا هنا باش نعاونوا التلامذات هذوما باش يرجعوا في كنف اكيد كيما الصغار الكل، باش يكونوا سواسية والحظوظ تكون متساوية. يوسف يصبح علينا ويقول صباح النور والحب والياسمين، وبالتحديد يظهر لي ام يوسف معنا مش يوسف بيدو، دونك ام يوسف بيدو اليوم معنا. صباح النور مدام، وان شاء الله نهارك زين، يوم جديد، صباح الفل والياسمين. تحية لجمرة وسي معز سي علالة الاسكندراني، شكرا لك، شكرا على القلوب، شكرا على السمايلات، شكرا على التحية الجميلة. اكيد مواصلين في حصتنا لليوم، واكيد بالنسبة لنا باش نبدأ بفاصل غنائي مميز من اختيارات سي معز سي.

0: على MFM
1: 28 دقيقة. نشوفوا أحوال طقسنا لليوم. طقس قليل سحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 35 و 41 درجة وفي حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب مدينة المهدية، الصبح كان 4:27 دقيقة، الظهر نص نهار 24 دقيقة، بالنسبة للعصر ما 3:52 دقيقة، المغرب 6:38 دقيقة، أما العشاء سيكون 8:05 دقائق. شروق الشمس 5:56 دقيقة، أما الغروب سيكون 6:36 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس ومواصلين معكم، وبعد شوية الأبراج، لكن قبل ذلك نستمتع بالفاصل الموسيقي.

0: على الام اف ام.
1: عدنا من جديد، ابراجنا وحضوظنا تو تويت. نبدأ بالحمل. بالنسبة للحمل، عاود رتب شوية العلاقات، ومش لازم تكون قريب من الناس الكل وأكثر من لازم. يا حمل، ساعات احنا نقربوا الأشخاص ما يلزمناش نقربوا لهم، وخاصة إن نبوح لهم بأسرار أو كلمات ممكن راهم يستغلوها ضدك. يا حمل، رد بالك على روحك ورد بالك شكون تقعد ولشكون تحكي، وخاصة لشكون تصرح. بالنسبة للثور، النجم نقول اللي اليوم هذايا باش يكون لك انقاذ لجانب كان مقلقك برشا في حياتك. واحنا كي نقولوا جانب مقلقك نحكيوا على الفلوس هنا. يا ثور، وانا عمالي كنت تخمم كيفاش باش تحلوا، كيفاش باش تحل الأزمة اللي انت فيها، وتأتي الحلول من حيث لا تعلم. اليوم فما امور تضاح وفما حاجات تتحل. حظ سعيد. الجوزة، خبر أو اتصال يغير نظرتك ويخليك فرحان أكثر من لازم. الجوزة يمشي في طريق مميز وماشي في طريق الحقيقة كلها نجاح وكلها حظوظ جميلة. مرحلة التعب يا سرطان بدون تتويج انتهت. تحس روحك تعب عندك مدة وما فماش كلمة يعطيك الصحة. تحصد الثناء أخيرا وتحصد كذلك الازدهار المالي. قاعدين يراقبوا فيك راهو، مش هكا ماهيش اعتباطية الحكاية، وقاعدين يشوفوا مدى صبرك ومدى قدرتك على تحمل المسؤولية. حظ سعيد. الأسد، فرصة لاستعادة الثقة والقدرات اللي كنت تخليت عليها في وقت معين، ويكون المجال مفتوح لإعادة بناء العلاقات في العمل كذلك. يا أسد، على خاطر كانت فما قطيعة بينك وما بين الزملاء، انت كنت السبب فيها. أخيرا توضح الأمور وتبدأ تشوف الأمور كما ينبغي. العذراء، التزام الحقيقة قلقك برشا واستنزف لك وقتك، باش تتخلى عليه وتدخل في التنظيم، تنظيم العلاقات المهنية وتنظيم العمل كما ينبغي، وتخمم في الحاجة اللي تزيدك خبرة وتزيد منها انت تتطور اكثر من اي حاجة اخرى. حسعيد. حسم الأمور بالنسبة للميزان يمنحك الراحة، والراحة هذه يا ميزان عندك مدة تلوج عليها وما لقيتهاش. الوقت حان، وحان القرار وحان اتخاذ القرارات اللي تخليك مرتاح نفسيا. ما فما حتى حاجة اليوم تنجم تعوض الراحة النفسية وتعوض الراحة الجسدية. العقرب، اكتشاف لموضوع او تفصيل معين بينك وبين حد انت اعطيته ثقة وحطيت في الشخص هذية ثقتك الكل، وهو ما هوش اهل للثقة هذية. تكتشف اخيرا يا عقرب وتبدل اسلوبك معاه والحق روحك قبل ما يفوت الاوان. القوس، قاعد يبحث اليوم على التحرر وليس الحرية، على خاطر هو غاطس ما بين مسؤوليته وحريته، ما هوش عارف ينظم أموره، ما هوش يعرف كيفاش يعيش التحرر. التحرر نعوده، تحس روحك مقيد ولازمك تتخذ خطوة تخليك انت تنجم تتوازن وتنجم تاخو مراحل مميزة في خدمتك. اليوم بالنسبة ليك، حياتك، خدمتك، أمورك الكل، محيطين الكل، ما بين عندي مسؤولية وفما حرية، لكن ماكش نجم توفق. اليوم لازمك تبحث عن هذا. أخيرا لازمك تتحرر يا قوس. الجدي، مساحة تخليك تكبر فيها العلاقات المهنية، لأنه مرحلة جاية لازمها تكون معاك يد عون، واليد هذية تكون الحقيقة من شخص تعاونه، أنت تعاونت معها قبل يعني، ويخلي المسار مميز وناجح. ما فماش نجاح بالنسبة للجدي ما غير تعاون. ادلوا، بداية مختلفة لفترة مختلفة كلها حماس ونشاط ومحاولة ترك البصمة من جديد بعد غياب الدلو. الحقيقة تحسوا كان راقد في الصيف، توا الايامات هذوما من خلال حلول شهر سبتمبر يخمم في البدايات الجديدة ويخمم في الخطوات الجديدة. برافو وحظ سعيد. الانفراجات للحوت، تكون على مهل، تكون واحده واحده الانفراجات ماهيش باش تجي مع بعضها والامور ماهيش باش تتحل هكا ليه باش تتحل واحده واحده والوضع يتبدل كليا يحوت بالنسبه ليك خاطر مع كل حاجه هكا عرقله او كل صعوبه اتوتيك معها الحلول يعني تجي الازمه ومعها الحل هذا علاش نقول لك الانفراجات جايه لكن على مهل اكيد مواصلين معاكم فاصل وراجعين ما تبعدوش

0: مزيكا وشوية كلام.
1: يلا نقول بدل المود على MFM.
2: ارجعنا لكم من جديد ومن برشا موزيكا وشوية كلام باش نحكي وشوية كلام، لكن كلام يخص العودة المدرسية والاستعدادات اللي برشا الحقيقة على قدم وساق باش تكون عودة ميمونة ان شاء الله ربي ينجحهم وربي معاهم، واكيد احنا مع الحملات اللي تكون ذات اجر كبير وذات الحقيقة مردودية مميزة، وباش يكونوا التلامذات والصغيرات الكل سواسية يكونوا فرحانين ونأمنوا عودة مدرسية جميلة وناجحة لكل التلاميذ بدون استثناء. جمعية عشاق حمام سوسة كان لها أكيد دور زاد أساسي بالنسبة للعودة المدرسية، ونظمت حملة علمني ولك أجري. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية محمد أمين الوسلاتي. صباح الأنوار محمد أمين.
3: صباح النور والسرور والورد المنثور عليك أختي جمرة وعلى كل مستمعي إذاعة مساء.
2: شكرا يا سيدي، نورتنا يا محمد أمين. شنحويلكم؟ مش عاملين في سوسة؟ شنية أخبار الحملة؟ وقتاش انطلقت؟ وإلى حد الساعة هذه شنو حققتوا وشنو صار بالضبط في التبرعات؟
3: أكيد جدا، الحمد لله جمعية عشاق حمام سوسة انطلقت في الحملة العودة المدرسية بالسنة الخامسة على التوالي علمني ولك أجري. عدت أكثر من أسبوعين من اللي انطلقنا في الحملة وبدينا في توزيع الإعانات بتاعنا. احنا كسمونا حكومة السعادة لحمام سوسة وما جوارها، نحب نكونوا على فن ومعناه كما يقولوا هذاك، علاش نحب نكونوا قنديل باب منارة اللي يدو يضوي على اللي برا ويضوي عليها العتمة اللي احنا فيها ونبدلوا كل الجهل بالعلم. هذاك علاش احنا نحبوا نستثمروا فك المادة الشخمة، فك القوة متاع التونسي في العلم متاعه. هذاك علاش احنا والحمد لله انطلقنا عندنا تو اسبوعين كما قلنا، لكن احنا تخيرنا كيما تو عندنا اربع سنوات وهذه الخمسه اللي هو نحبه صغير ما نعطيهوش كارتابلة حاضرة كيما هي، لا احنا نحبوه هو ياخذ وصل شراء. عملناه كان 80 دينار، احنا رفعنا شويه حكم غلاء المعيشه ده، حتى احنا نغليه زاد في
2: غلاء المعيشة وغلاء الأدوات المدرسية اللي كل سنة تزيد ما غير
3: صحيح ما غير ما خور ولا يعني يمشي القتلة
2: تمشي تشري تخاكو شيء.
3: احنا حتى احنا سناخ غلينا في البوم تانا ما غير معلمناهم، قلنا الماء يتفضلوها ولا سناب بمئة دينار. نحبه كصغير يمشي هو يختار أدواته ويحسك الإحساس انت انه يختار أدواته، مش جاته كل الأدوات والكرتاب لجاته حاضرة. ما نحبوش نحرموه من هاك اللذة ومن هاك المتعة اللي برشا صغيراتنا أولادنا يتمتعوا بها. احنا نحبوا نمتعوا كل عائلة تذكرهم ما يزيش هما ميكوبين حاشكم وما التقاها يتيم البو ولا الام ولا عائلة معوزة
2: ولا ظروف اي خايبة.
3: نحبوا نحسسوه انه هو يختار ادواته الحاجة اللي يشتيها. دونك احنا بدينا في دفعة اولى بعد وزعنا في
2: يعني باش تخليوا صغيراتنا يقفوا ويقذيوا ويشريوا ويختاروا وحدهم. برافو.
3: أكيد بي بي بي بكل حفظ لمعطياتهم الشخصية. إيش معنى يعني كيش يجي يدخل للمكتبة يقضي كأيها الناس من غير حتى حد ما يعرف لهيك عائلة معزة يوصل للكاسة في عرض يمد فلوس يمد البنك.
2: برافو.
3: يعني حفظ المعطيات الشخصية للعائلات هي أولوية قصوى وأولوية الأولوية
2: مهمة برشا. يعطيكم الصحة.
3: حاجة مش ندلهم وإلا مش نلعبوا لهم على مشاعرهم وإلا نصوروهم ونبطون لها ذكية كل البعد على جمعية عشر خمسة. ليش احنا الدفعة الأولى وزعنا 60 وصل شراء على 60 طفل متفقين طبقنا أكيد الأيتام أكون عندهم أولوية الأولويات في جمعية عشر خمسة. والحمد لله بعد عملنا دفعة ثانية 50 وصل شراء اللي هم توا وصلوا 110 وصل شراء في المجموعة اللي خرجناهم. وقاعدين ندقوا في البيبان بيبان الخير، خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة ولو بشق تمرة حتى بشطر تمرة. أنت كيش تدخل تقضي خمم فيك صغيرة كيما خممت في وليداتك خمم حتى بدينا. علاش احنا على نقطة تجميع وحيدة عاملينها في حمام سوسة مكتبة معينة ما نشفش نذكر ولسل مش ما نعملولوش إشارة إشارة عنده عند ربي إن شاء الله. فيها نقطة مصباح بالليل فما نقطة لتجميع التبرعات العينية، فما ستون موجودة سور بلاس اللي يقضي هو خارج يحط فيها ويمشي مراك ربي سبحانه وتعالى. ومن الأربعة للستة يومي سمحني من الستة للعشرة متاع الليل يوميا في المكتبة المتطوعين متاعنا موجودين على عين المكان باش يعاونوا العائلات اللي تجي باش تقضي من عائلاتنا تعاونوهم ووجهوهم باش يختاروا أدواتهم. ومن طبعا للمتبرعين اللي يحب يساهم بتبرع مالي يعطي الفلوس وياخذ مقابله وصل تبرع قانوني باش يحفظ حقه ويحمينا احنا زاد كيف كيف. يصير هدايا على عين المكان والعائلات عشر بلاس تاخو ادواتها وكل واحد يتحمل مسؤولته امام الله ثم امام القانون خاطر كي امانه سنسال عليها لازمنا نوصلوها الان. علاش احنا حريصين انه الامانات دوما توصل توصلنا تخرج لماليها وماليها سيبوا احنا عندنا اكثر من شهرين ونص واحنا ندرس في الحالات ونحينوا في الحالات اللي عندنا ونعملوا في الاولويات يعني قائمه العائلات موجوده ما شاء الله عندها توا عندنا احنا بالارقام عندنا 265 عائله في ترتيبها الاولي ايش معنى يعني
2: ما شاء الله
3: كلاس بي كلاس سي وعندنا زاد قائمه دي اونكا او جاء الخير وززينا القوائم نتاعنا فماش علاش انه نخليه الخير هذاك عندنا نستاثروا بانفسنا لا نخرجوا لبرا دونك القوائم راهي موجوده في حمام سوسه وخارج حمام سوسه قاطيني حمام سوسه من الحماميه ومن غير الحماميه مادام يسكن في حمام سوسه حقه علينا مش مزيه منا ماهيش عطيه منا احنا واسطه ما بين الذي يعطي والذي ياخذ احنا في الجسر هذاك باش احنا ناخذوا الامانه ونوصلوها لاهلها احنا نعطيو لعائلاتنا اللي موجودين في حمام سوسه هذوكم الاولويه كما قلنا حماميه وغير حماميه نخرجوا لبرا الجار وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دونك نخرجوا للقلعه ولا كوده وسيدي بوعلي وحي الرياض بالتنسيق اهم حاجه مع الجمعيات الشريكه واللي احنا معاهم عندنا سنوات مثل جمعيه قلعه الخير جمعيه اولادنا في حي الرياض جمعيه دار اليتيم بالصفايا وحي الرياض جمعيه اريج جمعيه افق حمام سوسه فين فما تنسيق نجمو نعملوه باش ما يصيرش كالدوبلاج وما يصيرش عائله تاخذ مرتين وثلاثه وبعد ما تاخذ ما ندخلوش باش نحرصوا انه الامانات توصل لاهلها.
2: اكزاكتومون. على ذكر كلمه قلتها ندقوا الباب ونسمع الجواب في ظروف الحقيقه الرهنه اللي عايشها التونسي والظروف الاستثنائيه انتم عندكم ثقه واللي فهمتوا من كلامك اللي ديجا التزامكم وثقتكم مع العباد يعني حاجه مانيش باش نحكي عليها واكيد مادامكم اليوم على السنه الخامسه على التوالي مازلتوا مواصلين ومازالت القائمه تزيد ما تنقصش لكن بالنسبه للظروف الحاليه هل تمت الاستجابه من جميع يعني اللي انتم قصدتوهم او كيفاش كانت بالضبط ماذا بيا نعرف المساعدات السنه هذه بالذات؟
3: اكيد افضل احنا كما قلت احنا ندق الباب ونسمع الجواب واللي ما يساهمش بالبرشة يساهم بشويه واللي ما ينجمش يساهم بشويه يعتذر والحمد لله برشا اللي اعتذروا وقالوا رانا احنا اول ما تدخل لنا فلوس ما ننساوكمش اللي نوصلوا احنا ننساوهم هما يوليوا يحاسبونا شبيكم ما ذكرتوناش عندي متبرعين يا كينا سبحان الله احنا نتواصلوا عن طريق الفيسبوك نتواصلوا عن طريق الماسنجر الواتساب كيما نبعث لهمش تذكير جست نبعث لهم لافيش في وسط الحمله كي راه هو مفاهزه
2: يعني يساهم ولو بالقليل
3: يساهم ولو بشق تمر اني فما شكون كلمتنا من مدنين قالت اني ريت لافيش نتاعكم لكن اني ما نجمش نتبرع بعيد عليا اصلا اني نحتاج التبرع لكن اني حتى الموت حسيت ولمست فيكم الثقه فنحب نساهم باللي نقدر اني عندي حنوت نتاع عطريه اني باش نصور لكم زوز كارتات تليفون واش نبعثهم لكم صبوهم في التليفون نتاعكم اللي باش تكلموا به العائلات نحب كل عائله تمش تكلموها باش تجي تقضي ناخذ اني الاجر انظر العباد كيفاش
2: برافو
3: سبحانه وتعالى
2: برافو.
3: يعني انظر شخمت استنبطت يعني تصور كل انسان احنا باش نكلموه باش نقولوا له عاوننا ويعاوننا هي تاخذ الاجر من غير ما ينقص من اجره شيء.
2: علاش سالتك الله. محمد امين على خاطر رغم الظروف اللي عايشينها ورغم بالحق الحالات الاستثنائيه اللي عشناها تونس كامله اللي انه التونسي ديما عنده الخير وديما يحب يعاون حتى لو ما عندوش معناها اليوم ولا الميزه هذه الحقيقه لمستها ويعطيهم الف صحه.
3: اختي احنا عندنا تجارب سابقه من اول الثوره من الثوره الليبيه ما تنساش قديش استقطبنا ووكلنا وشربنا وسكننا معنا في ديارنا وبعد في الموجات البرد اللي عندنا في برشا اشياء تلقى التونسي يهب هبه كبيره باش يعاون خوه باللي يقدر ماهوش بالضروره اللي هو باش يدفع حاجه كبيره تدفع شويه عند ربي تلقاها اضعاف مضاعفه.
2: انا
3: تستحضر النيه وتخلص النيه احنا لنا نبحث على مناصب ولا نبحث على على حتى منفعة دنيوية. احنا لا اسألكم علي من اجري، ان اجري الا على رب العالمين. انا العائلات نتاعنا كلهم نهار اللي تراونا واحد منا اعضاء الهيئة المديرة ولا توفي حملة انتخابية باللي حشاكم باللي تقي كافي، على خاطر خاطر احنا نخدموا لله، ما حشناش باش نظهروا. وحتى في في التنزيل اللي ننزلوا فيه في الصفحات هي التبرعات اللي توصل للجمعية، نحب نوريوها للمتبرع راهو اغر امانتك وصلت، باش ينزجوا زادا المتبرعين الاخرين على ذلك المنوال ويقول كي ما هو عمل حتى اني نعمل. احنا مثال فار اكزامبل عندنا توا جمعتين فما شكون سام بعلوش حب يتبرع به، قال لك خويا علاش انتم ما نعطيو كان في العيد كان في الحمل الكبير في العيد الكبير اش نعطي توا؟ بيع علوش الاول ولا واشطر العلوش الثاني والعلوش كامل الثالث والرابع، خلاص العباد ولات تتنافس كيما هو عطاها الثاني عندي نصيب في الخير ونحب نساهم في الخير.
2: برافو.
3: يعني يظلي وجاد الفقير بما لديه
2: بما لديه
3: انت عندك اظلي. هاش نعطيكم حاجه بالاخر، لعل وعسى الدينار اللي تدفعه انت في جيب من جيبك وانت عندك 2000 كهو، خلي الدينار واعطي الدينار في الميزان عند ربي ينجم يكون ارزن من اللي عنده مليار خرجه. تقول لي عليه تقول لك على خاطر اللي عنده مليار عنده زوز وثلاثه واربعه، يعني كي شي ناحي مليار ماهوش يحسوا برشا برشا. اما اللي مشي عنده 2000 فرنك نحى دينار روحه والدينار الاخر عطاه، يعني تبقى عنده تمسه. دونك هو نحى كما يقول لك من العظم من الحم من اللحم، ويعرف انه عطاه باليمين باش يرجع 10 اضعاف. عندي شكون من المتبرعين كل ما يكلم يقولوا اه ضاقت عليك، هو متبرع راهو يقول شنيا، قول لي ضاقت عليا بالحق، قال لي نحس هالدنيا كبست دونك لازمني نفرهد روحي. شنو المطلوب؟ تعدالي تعدالي خذ قضيه
2: صدقه
3: من عنده امانه صدقه لله. يكلمني في العشيه يقول لي يا محمد امين اقسم بالله رجعت 10 اضعافها، يعني سبحان الله، يعني كي انت نتاجر مع ربي هذه التجاره
2: المربحه.
3: ايا وينك وينك
2: وي اليوم باش تكون تجارتنا رابحة معاكم يا محمد أمين، كيفاش نجم نساهموا في حملة علمني ولك أجري؟
3: أنتم ساهمتوا سعيد بتوصيل صوتنا إذاعة مفاهيم
2: يعطيك الصحة
3: وبتوصيل
2: أسباني.
3: صوت
2: أنتم ساهمتوا نقول احنا نقول الناس اللي تسمع فيك، خاطر مانيش وحدي اليوم ماني نحاور فيك، أما يسمعوا فينا برشا برشا ناس.
3: أكيد أكيد، وهكي ثقتنا في إذاعة مفاهيم في مجتمعها الكرام. احنا سهل ياسر باش تتبرع، سواء انك تتواصل معنا بالهاتف باش في مثال بعيد انت على المقر نتاعنا وعلى جمعيتنا، لكن ماكش بعيد على البريد التونسي. البريد التونسي موجود في كل قريه وفي كل مدينه. تتواصل معنا نبعثوا لك ميساج اس ام اس على تليفونك فيه رقم الحساب الجاري، تمشي للبوسطه ولا تعمل فيرمون من الكونت نتاعك في الحساب نتاعنا، وتكلمنا تقولنا رانا صبيت لك المونطون كذا باش احنا نعرفوا المونطون هذا كي وصل للعوده المدرسيه ونخرجوا. سواء تبرعات عينيه جديده خاطر تو ما نجموش نعطيوها احنا للمستعمل، دونك اذا تواصل معنا زاد كيف على رقم الهاتف والا الصفحه الرسميه جمعيه عشاق حمصوصه اللي يلقاو فيها معطياتنا الكل، حساب الجاري ورقم الهاتف. بالنسبه لرقم الهاتف سهل على الاخر 99 400 200 99 400 200. ندائنا للي اهل الخير ساهم باللي تقدر، ولو انك قلنا بشق تمر راهو ما تعرفش على ربي نهار اخر تلقاها كي في ميزان حسناتك وصدقه جاريه 99 400 200. ساهل
2: ربي يعوض لك أضعاف أضعاف إن شاء الله.
3: آمين يا رب.
2: يعطيك الصحة محمد أمين، نعطيك كلمة الختام وإن شاء الله موافقين وربي معاكم في كل خطوة اليوم تاخذوها نحو الخير ونحو باش تفرحوك الصغيرات هذوكم، باش تكون العودة بالنسبة لهم سواسية مع تلامذة أخرين ووليدات أخرين.
3: اكيد اني توش نختم دعوه صغيره نقول يا ربي استعملنا ولا تستبدلنا، يا ربي استعملنا في الخير وما تستبدلناش باقوام اخرين، ويا ربي يصلح حال بلادنا وراوها كيما احنا نحبوها، راهي بلادنا فيها الخير لذلك علاش اهل الخير واحنا نحب نكون واسطه في الخير. يا ربي ان شاء الله يسخر لنا اهل الخير ويسخرنا احنا باش نخدموا اهل الخير من العائلات المحتاجه والايتام، وربي يبارك فيكم اعلام الخير اللي وصل فيه كلمتنا.
2: يعطيك الصحه محمد أمين الوسلاتي، نورتنا اليوم وشكرا على التفاصيل وإن شاء الله موفقين.
3: شكرا
2: وربي ثبت الأجر.
3: أمين أجمعين يا رب العالمين.
2: شكرا لك، إلى اللقاء. رئيس جمعية عشاق حمام سوسة للاتصال 99 400 200 باش تساهموا أكيد وتعاونوا تلمذات اليوم ما ينجموش يكونوا سواسية مع تلمذات أخرين.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم 9:48 دقيقة. مؤتمر وطني حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في قطاع الطاقة. أكيد أكثر تفاصيل مع ضيوفي اللي باش نرحب بهم قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع. إيمان عثمان هي رئيسة المؤتمر ونرحبوا بها. نقول لها صباح الأنوار يا إيمان.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد إيمان. إيمان عثمان.
2: إيمان عثمان étudiante en troisième année en génie logiciel في ليزيما و chaire de congrès Mask and Cyber Threats يعني رئيسة متاع
1: المؤتمر. مرحبا بيك نورتنا الرئيسة بكلها بحذينا. صباح الأنوار محمد أمين لقطاني نائب رئيس. كنا نلوجوا على إيمان ما نقاوهاش نكلموا محمد أمين. صباح الأنوار محمد أمين.
3: صباح النور الناس كل. محمد أمين قابتني étudiante en troisième année BI في ليزيما ونائب مؤتمر أماسكين سايبر سيت كما قلت أنت.
1: كما قلت أني صباح الأنوار وصباح الأشريقة. ما شاء الله شباب يفعني ينع. أما الترجمة تكون صعبة ساعات مهمتي نترجم هنا. صباح الخيرات مرة أخرى إيمان نورتني. وكان نحكي أكثر تفاصيل على المؤتمر هذا.
2: باهي هو معناتها كونغري نورمالمون بازي على سايبر سيكوريتي ان شاء الله معناتها باش يصير لو 26 و 27 سبتمبر. عام سنة تيماتيك معناتها بحكم انه ديجا عدينا صيف السنة معناتها ما شاء الله كل الناس الكل نعانيو من
1: كان استثناء الحقيقة ان شاء الله ما نعاودوش نعيشوا نفس الاستثناءات حصير اي
2: ناس الكل تعدينا معناتها متعبين امور ذو كل قصه ذو برشا انا دونك تيماتيك نتاع مسنا علاش ليه ما نعطيوش فرصه للشباب اللي كيفنا انهم يشوفوا دي سوليوشن ويحاولوا يجيبوا افكار كيفاش نصلحوا البروبليم هذا نتاع المشاكل نتاع الضوء والديليستاج والسيكوريتي زاد في دومين وسيكتور دينارجي.
1: اي هو إيه هي مصطلح ديليستاج ولات تو دارجه اما كانت مبهمه ما كناش نفهموا واش معناها تو لينا نفهموا. انتوما دوركم في المؤتمر هذايا باش تلقاو حلول للمشاكل اللي احنا عشناها في الصيف وهذه النقطه اللي جبدتني ديجا في المؤتمر.
2: وي ديجا عندنا معناتها تشالنج تكنيك اللي ديجا تحل عنده بيريود كي لو 1 سبتمبر تشالنج سي اكسيسيبل للناس الكليكا اللي يحب معناتها يجوينينا وعنده ديزي دي بطبيعه معناتها يعمل طلع على السيت ويب نتاعنا والا الباج لوفيسيال نتاعنا يلقى كل شيء موجود. ديجا عن الكاي دي شارج اللي يحب يكمبيتي نجم يقراها بالباهي ويخدم يبدا في بروتوتيب صغير يبدا زادا في الرابور نتاعو وان شاء الله زادا يكون موجود معنا لو جور جي ويقدم الفكره نتاعو قدام دي جوري ودي اكسبير في الدومين بتاع سايبر سيكوريتي والاي اي وفي الانرجي وان شاء الله زادا معناتها يربحوا معنا علاش لا وبالرسميه محلولة للناس كليكا. دونك اي انسان يشوف روحه عنده فكره عنده حاجه نجم يزيدها عنده حاجه نجم يقدمها مرحبا بالناس الكل.
1: ديجا فما مشاركات فما افكار فما يعني حاجه نجم نحكيوا عليها
2: بول مامون الحقيقه ما نجموش نخرجوا
1: لا لا ما غير ما نخرجوا الافكار لكن جلوبالمون انت تو اكيد راك اكتشفت شنو ترى يعني
2: وي بيان سور فما ديجا عباد قاعده قيد وديجا قاعده نشوف افكار مزيانه على الاخر وزاد مازال معناتها محلولين ديكو لو 24 ان شاء الله نسكروا
1: لو 24 سبتمبر
2: وي.
1: يعني هو اخر اجل باش تسكروا المقترحات والمشاركات نتاع الطلبه
2: اي دونك مرحبا بالناس الكل معناتها باش تكون بيتي جوست يلزمك تيم فريق صغير متكون مينيموم من 4 بالناس و 6 من الناس
1: مهم جدا اليوم كي نقولوا افكار تصلح لنا واقعنا خاطر اليوم احنا نراو في خلل كبير معناها صاير في بلادنا ورا معناها اللي العباد الكل مرحله وتتعدى من غير ما احنا معناها حكينا في حلول او لقينا حلول. ديجا لاكت متاع المؤتمر ياسر مميز في فترة مازلنا احنا كي صغير اللي ضربته الضربة قاعدة توجع معنا مازلنا ما نسيناش الفترة الخايبة اللي عشناها ومازلنا ما خرجناش كريمام الفترة. انتو ما خممتوا قديش قعدتوا تخموا ساعة في المؤتمر هذا اسكو هي فكرة جات من الواقع اسكو هو كان مؤتمر على حاجة اخرى انتو ما بدلتوا الفكرة وكيفاش يعني اليوم على ارض الواقع.
2: بالنسبه للماسكن سيرفيس هذه هي الفيرسيون الثانيه معناتها ماهيش الفيرسيون الاولى مي عامله ما كانش مؤتمر جوست كان ايفينمون صغير ديجا حضرنا معناتها معكم مقدمنا بس
1: اي عامله ولا اي
2: اي هو بتبيعه معناتها بازي سور السايبر سيكوريتي والسي تي اف شنو هي السي تي اف هي عباره على سيمولاسيون للاتاك اللي يصير للسيت ويب معناتها انت باش تلعب دور نتاع الهاكر وباش تحاول كيفاش تخترق السيت ويب ولا تشوف اي ثغرات وكل ما تلقى ثغره باش يكون عليك
1: هذا كان عم ناول نذكره بالباهي
2: اي سني زاد ما حبيناش نحيها بحكم انه مسكن سايبر سيت ديجا بازي على السي تي اف دونك ما يجيش ما يجيش الاو سي تي يبقى من غير سي تي اف
1: دونك
2: حبينا نزيدو نكبروا فيه خاطر علاش ليه معناتها علاش ليه ما نحلوش بالكبير ما نعملوش حاجه مزيانه بالرسمي ما نطوروش من رواحنا ما نحاولوش كيفاش نحسن من المجتمع نتاعنا ومن النيفو نتاعنا حتى احنا كاتيديونيت دونك علاش ليه زدنا تشالنج تكنيك
1: سؤال استباقي وهنا ما موت سأل في آخر الحلقة أما يلزم نسأله توا بيسكو حكينا على الفكرة وحكينا على الوضع اللي احنا عايشين فيه اليوم الفكرة اللي باش تربح باش تكون يعني عندها حظوظ على أرض الواقع أم جست فكرة وتربح وكهو
2: الحقيقة احنا قاعدين نحاولوا الماكسيموم بوسيبل من لي بارتناريا معناتها باش نحاولوا نعمل دي بارتناريا باش انه الرابح يحاول كيفاش يطبق الفكرة نتاعو على ارض الواقع زاد على شلي معناتها نحاولوا نوصلوا لستيك باش تكون معناتها معنا بارتنير
1: فوالا هذه خطوة مهمة
2: وي ان شاء الله معناتها
1: يتم القبول ما يتمش القبول
2: الحقيقة هذيك حاجة ما نجمش نعرفها أما أنا نضمن لك إنه باش نعملوا اللي علينا وما أكثر كي ما تقبلتش من ستيك نحاولوا معناتها نطبقوها مع دي سوسيتي أخرى
1: تكون بريفي
2: وبالمناسبة هذه معناتها احنا ديجا حالين الدومون معناتها دي بارتناريا إذا كان فما دي سوسيتي في الدومين هذايا وعندها معناتها أمل في المؤتمر هذايا وتحب تقدم فيه زادا مرحبا تنجموا جوست يكونتاكتيون على الباج الأوفيسيال نتاعنا نتاع السي اس شابتر وإلا نتاع الكونغري في حد ذاته
1: ويشاركوا
2: ويشاركوا معنا ويكون عندهم دي ستون وزاد علاش لا زادا يعاونونا باش إنه نافونسيو بالفكرة هذه ونطبقوها على أرض الواقع
1: برافو شنو نجموا نضيفوا محمد أمين
3: كما قلت انت معناتها لازمنا دي بارتنير وهي اون بليس مش جست احنا لازمنا هما فرصه لهم هما باش يحكيوا على اللي صار فهمت باش يبرروا باش يبرروا قدام العباد يعني باش ياخذوا فرصه اون بليس باش فرصه لهم هما زيد باش يراو لي جون شنو هما الافكار الجدد نتاعهم يحاولوا يطبقوها يعني
1: فهمت
3: ترى عندنا الحق برشا دي جون يعني عندهم افكار باهية برشا وتنجم تطبق يعني معناتها مش حاجه امبوسيبل
1: اكزاكتومون دونك محمد امين بالنسبه ليك تحس الافكار هذه تنجم تطبقها على ارض الواقع ماهيش صعيبه
3: لا مش صعيبه اما جوست هي لها انفراستركتور باهية وتطبق يعني
1: وتطبق هي كيما نقولوا الانجاز نتاعها قداش يقعد يستهلك من وقت
3: والله الحق مانيش اكسبير نتاع انرجي
1: تقريبا
3: اما لازم
1: كفكره
2: كفكرة هو معناتها ان جينيرال ديما تبدا فكرة كبيرة بين 6 شهور وعامين اذا كان بالرسمي فكرة كبيرة وعندها امباكت كبير وعندها معناتها نيش كبير برشا عباد بيان سور مش كيف زادة فكرة صغيرة هكية معناتها مثلا حاجة بسيطة اي اتيديون نجم يخدمها في جمعة من زمان هي بيان سور باش نخدم معناتها دي بروتوتيب اما مش بالضرورة يكون حاجة كومبليت وحاجة بارفيت معناتها جوست اعطينا نبدأ وتوبيك
1: شديت صحيح اني في الفكره وقديش وكيفاش خاطر راه الموضوع اللي نحكي فيه اليوم موضوع مهم برشا والمؤتمر هذا يعطيكم الصحه اللي طرقتوا المواضيع كيما هكا اللي اليوم ماهوش مسابقه عاديه او مؤتمر عادي او كلام هكا باش انت تستفيد منه من كلمه او زوز هنا نجم نبدلوا واقع ونجم نبدلوا حياه احنا عشناها خايبه ونجم نبدلوا فتره خاصه اللي العباد الكل حايره باش سميها ماني
3: هما الحق يعني معناتها جوست كل شيء مربوط يعني بال الاجابه معناتها الاستجابه نتاع السلطات المعنيه
1: بالضبط
3: يعني هما متعاونين معانا راهو سير من نلقاو حلول
1: هنا ما نوصلوا ناخذوا فكره على المشروع والمؤتمر الا ما يبدا ساعه عباد دعمتكم وهنا نجموا نتوجهوا اليوم اللي نجم يدعمكم اكيد من خلال المؤتمر هذايا شتكون فكره مميزه وتكون فكره كامله وتكون فكره جاهزه للتطبيق خاصه هكا ولا
2: وي ان شاء الله معناتها بيان سور هكا الناس الكل اللي يبدا في بالها اللي ديدلاين راهو لو 24 اي بالنسبه للوكال باش تصير في اوتيل في مستير اللي هو مناستير سونتر ان شاء الله بالنسبه زاد للعباد اللي باش معناتها باش كومبيتي في التشالنج تكنيك لو 14 باش يتحل الفوروم العباد تعمر فيه لي زيد نتاعها واللي بروتوتيب معناتها ديزولي باش نحكي مو تكنيك
1: سي با كراف بيان سور
2: تحط معناتها الجيت هاب ريبوزيتوري نتاعها وبيان سور كان عندها فيديو معناتها يوري اذا كان بروتوتيب يخدم وكل ولا حتى فيديو جينيريل مهم انه توصل الفكره كيفاش باش الناس منطبقوا الفكره هذه زاد حابين زاد نخمموا في الاتيديونات اللي كيفنا حابين نعملوا معهم جيست مزيانه كي صغيره اليوم ان شاء الله باش تتحل ريجستريشن للجاليري اكزيبيشن اللي هي مدتي للعباد اللي عندهم سمول بزنس إذا كان مثلا حدا عنده سمول بزنس في نامبورت في نامبورت كوا مش معناتها مش بالضروره في دومين لينرجي وكل حابين نعمل سيبورتيو للتيديونات اللي كيفنا بيان سور عندهم برشا مصروف وبرشا افكار ويحبوا يكبروا
1: اللي يعملوا اي بزنس صغير
2: يا اما يحضروا معنا معناتها كدي بارتيسيبون في الكونغري وبيان سور يعمل ستون تاعهم والا جيس يلتحقوا بينا نهار الثاني ان شاء الله يجيبوا معهم الماتريال نتاعهم والسلام نتاعهم ونعملوا لهم ستون
1: برافو يعطيكم الصحة هذايا الكل نهار ايش يصير
2: لو 26 و 27 سبتمبر
1: لو 26 و 27 في المونستير على الساعة وقتاش يبدا لو 26
2: ا بارتير من نص النهار نبداو في تشيكي
1: يعطيك الصحة محمد امين كلمة الختام
3: قولي ان شاء الله احنا كيما ريت انت المؤتمر يحكي على برشا حاجات امبورطون يعني وعلاش ليه معناتها نجمو نبدلو يعني الواقع نتاعنا دونك ننصح الشباب الكل اللي عندهم افكار انو يشاركوا وحتى وننصح ونطلب زادة من الجهات المعنية انهم يتبعونا يكونتاكتيونا فهمت حاولوا نلقاو دي سوليسيون وعظنا
1: يعطيكم الصحة دونك المجال محلول ومفتوح قدام اللي يحب يشارك من الطلبة خاصة باش تلقاو حلول خاصة للمشاكل المرتبطة اللي احنا اليوم عايشينها مشاكل الطاقة اللي نعيشوها اليوم ومشاكل خاصة مرتبطة بالبنية التحتية برافو إيمان نورتني مرحبا بيك وإن شاء الله مؤتمر يكون ناجح ومهم ياسر اليوم دعوة للناس الكل باش تكون حاضرة في المؤتمر هذايا خاصة اللي اليوم احنا نسعى باش نلقاو حلول لمشاكلنا من طلبتنا من شبابنا من فينا وليداتنا اللي قاعدة تلقى الحلول والكفاءات هذه الحقيقة لازمها تثمن إيمان عثمان رئيسة المؤتمر نورتني برشا يا إيمان
2: ميرسي
1: عايشك محمد أمين كذلك نائب رئيس المؤتمر نورتني يا محمد أمين وإن شاء الله مواصلين وإن شاء الله بالتألق والنجاح ونقعد نتبعوكم إن شاء الله وأحنا شنتبعوا الفكرة للنهاية ونشوفوا شكون اللي ربح وكيفاش نجموا نحلوا أزمتنا اللي عشناها

0: رجعنا لكم من جديد. مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة وتحت شعار الموروث الغذائي البحري. أكثر تفاصيل مع رئيس جمعية الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس. ألو صباح الأنوار سي فتحي.
1: مرحبا شحوينكم ومرحبا بجميع مستمعي وسمعات إذاعة النفل.
0: شكرا ليك سي فتحي منورنا وكالعادة ديما. الحقيقة النشاطات المهرجانات المميزة وديما المنستير حافلة
1: وديما إذاعة المكان تعاون فينا
0: حاضر. وي حاضري إن شاء الله ديما حاضرين يا سي فتحي.
1: أي
0: أكثر تفاصيل على المهرجان.
1: هو ترسيخا لعاداتنا وتقاليدنا والمزيد انشاء الطابع التقليدي لموروثنا الغذائي. المتصل في القدم واعطى اكثر اهميه لتراثنا البحري. بهذه وتحت شعار منسير مدينه الفن والحضاره تعتزم جمعيه نادي الاجيال بالمنسير وبالتعاون مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه والشركه العربيه للسياحه والمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه وبلديه المسير واتحاد المصورين العرب فرع تونس والجمعيه الثقافيه الجمعيه الاقتصاديه للترفيه العائلي تنظيم دورة التاسع مهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري بين رسفينا والمنصير. رسفينا هو الاسم القديم لمدينه المنصير.
0: احنا
1: حابين نربطوا الحضاره هذه بين رسفينا الى مدينه المنصير الى اليوم تاريخيا وفي موروثنا لما نربطوا بموروثنا الغذائي. يكون يوم الجمعه 11 سبتمبر من الساعة 5 بعد الظهر يكون حسب البرنامج التالي.
0: كيفاش؟
1: عندنا فقرة فنية موسيقية تقديم أولاد مزالي تدخلوها مداخلات شعرية للأستاذ حسين بعجوز.
0: أي
1: وبعد فما محاضرة علمية ثقافية بشرف العالمية المتميزة نجوى ماري.
0: أي
1: باش يكون أولا مداخلة الدكتور عادة بن يوسف المنسير عبر التاريخ من رسفينا الى المنصير كما قلنا. وبعد سند محاضرة ثانية باش يكون الدكتور محمد علال الافاق المستقبلية للسياحة في تونس لانه هو عمل تز الدكتوراه في الموضوع هذا. وثالثا باش يكون تقديم الدكتور عبد الحميد شوسر هو اول استاذ بيجي بكلية الطب بالمنصير حول الموروث الغذائي عبر العصور نفس الشيء هذا يتربط ما بين مدينة المنصير حاضرا وايضا. بعد فما عرض لوحات لابراز انواع الاسماك بخليج المنصير تقديم الاستاذ عمر عباده حرزله باش يعطينا حتى هو يحاول يوعنا انواع الاسماك اللي مرت بالعصور القديمه الى يومنا هذا. حتى نوصل للشركه
0: اي هو الاحتفالات المميزه اللي باش تصير ان شاء الله في اكتوبر
1: ان شاء الله. احنا لا عيد الشركه راه من زمان يعني مش وليده اليوم راه
0: اكيد. أما مهرجان الشركة وعلى حد يعني المعطيات اللي عندي مش تكون في أكتوبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. ذيك المهرجان داير بيتعمل في أكتوبر متى الشيخ
0: المزري.
1: مزري
0: ولا. إيه ولا.
1: موروث الغذائي. بعد عنا عرض أزياء تقليدية. وبعد الساعة 7 فما مسابقة في الأكلات البحرية التراثية لمدينة المنصير باش يكون عرض لعدة أسباق باش يكون كلها الباز نتاعهم أكل سيد فاسون كلها على الحوت.
0: أي
1: رغم قلة الحوت الفدرالية لكن مش نحاول الأطباق الكل تكون اختصاص الحوت عدة اختصاصات تقريبا 17 اختصاص باش يكون معروضين باش يكون مسابقة هذه وإن شاء الله نعطيو جائزة لأحسن طبق وإلا أنا نرى نعطيه الناس كل خطر ما تنجمش يزمي ترغيز الناس كلها أنا شو رأى
0: ولا.
1: بعد فما تنشيط ثقافي تقديم الأستاذ كمال زعرق رئيس جمعية الثقافية للجمعية الاقتصادية للترفيه العائلي هو في نفس الوقت هو المرة هذه الدورة هذه هو رئيس المهرجان. باش يكون هو التنشيط ثم تشويق شبابي يتمثل في سهرة شبابية تقديم النسر أسامة قريشي وبشراكة إيهاب رحيم، هذوما من شباب جمعية نادي الرجال، يعملوا سهرية خاصة شبابية احتفال كلها في المسرح، باش يتكلموا عن بحر في الرقص نفس الشيء، باش يتكلموا حتى الموسيقى نتاعهم التعبيرية تعرف الشبابية نفس الشيء، يتكلموا كلها على البحر. لكن نختارف احنا لازم نعطيه فرصة لشبابنا يعبر، لان احنا سقف الابرز المواهب الشبابية نعطيه فرصة باش يعزو في التضارة دي.
0: اكزاكتومون، يعطيكم الصحة. ان شاء الله مهرجان يكون مميز واكثر اسم ابار الشركة. واليوم شو نجم نقوله من الموروث الغذائي البحري بالنسبة للمنستير سي فتحي؟
1: أنا المسلة، أنا البرقاش، أنا ألس أنواع من
0: برشة أنواع.
1: كما تبقى في مهدية نفس الشيء، نرجع السردينة مش موجودة.
0: السردينة توا رجعت، توا كفما شوية توا في المهدية
1: رجعت. خبرت
0: نجيبو لكم شوية.
1: شبعتش الدينار أنا في مسير
0: لي غالية،
1: وما سمعتش الدينار
0: يا غالية. إجا المهدية اشري الحوت. يجيو للمهدية اشريو الحوت.
1: اسمع، لا مشكلة، الباهي ديما غالي،
0: الباهي ديما غالي، نافع السردينة ومزيانة السردينة، وإحنا في المهدية عندنا مهرجان السردينة ديجا.
1: نعرف نعرف، ونجي أنا كل عام نجي
0: إن شاء الله.
1: مرحبا بكم في مسيرة وجمع راسية،
0: يعطيك الصحة،
1: تخدم يدينية
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله سي فتحي، يعيشك إن شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، وإن شاء الله موافقين. يعيشك، بارك الله فيك، إلى اللقاء. دونك موعدنا يوم الجمعة، مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعة وتحت شعار الموروث الغذائي البحري.

0: على الام اف
1: ام. رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم واستعدادا للعودة المدرسية. الحملة التطوعية اللي عملتها برنامج وسط خير من خلال أحلام سليمان ومن خلال فريق ام اف ام الحقيقة نحب نتبعه ونحب نتبعه التفاصيل. وأكيد احنا معاد ما مازال على العودة المدرسية على قدم وساق. أكثر تفاصيل مع أحلام سليمان. ألو صباح الأنوار.
2: صباح الخير يا دمرة. صباح الورد والياسمين. إن شاء الله لاباس. قالوا لي مريضة شوية.
1: لاباس الحمد لله.
2: الحمد لله يا
1: الحمد
2: ربي
1: لله.
2: تحية الحقيقة للفريق العمل للنوم الصباح. أنت معز
1: وكل
2: تريد عتمة فين. إن شاء الله يا ربي ديما تكون بصحة جيدة.
1: الحمد لله يعيش.
2: الحمد لله الحملة انطلقت كما وعدنا المنتمين متعنا. برنامج وعصة خير وإذاعة مفاهيم الحملة هذه إن شاء الله تقوم بها كل عام. إن نحضروا أكثر ما يمكن. معناها نشروا الأدوات المدرسية لوليداتنا باش يرجعوا يقرأوا. باش يسألوا فيه الليسة كيفاش تحضروها. حضروا كل ما الليسة تحضر عنا الليستات متاعنا ساعة القدم اللي احنا نعرفوهم اثنين واثنين من مرافقهم كل عام. بالنسبة للحالات الجديدة الملف متاعنا ناخذوه كامل. ناخذو نسخة من بطاقة تعريف, ناخذو نسخة من كارنيه الدواي, ناخذو مضامين التغيرات, ناخذو نسخة زيادة من الكارنيه متاع القراية متاعهم.
1: أيه.

0: المدرسي باش هناك نكونوا معناتها واثقين من كل حالة مستحقة. خاصة عائلات عندهم برشا صغيرات اللي ثلاثة صغار واللي أربعة، والأدوات المدرسية ما نحكي لكمش عليها قديش عام بعد عام قاعدة تزيد وقاعدة تغلى.
1: صحيح.
0: احنا الحمد لله يا ربي ورضاك، عندنا أصحابنا مساندينا، عندنا حبيبنا، عندنا الناس اللي مأمنة برنامج واسطة خير، عندنا لي جروسيست كيف كيف بارك الله فيهم. الحمد لله، يعني احنا توا حضرنا براتيكمون معناها اللي باش نوزعوه ان شاء الله غدوه بعد غدوه. عندنا 100 كارتابله اللي غدوه بعد غدوه اصلا اللي وزعناه في دورة 30-35 كارتابله طبعا في النسب النهائيه. هذا غدوه بعد غدوه ان شاء الله نغلقوا نهار الجمعه، نغلقوا 150 كارتابله اللي توزعوا بإذن الله. كي نقولوا كارتابلة نقولوا راهو كاملة مكملة بإذن الله تعالى. يقعدون الكتب راهو ما لقيناش العناوين الكل، صدقني قاعدة ندور من المكتبة لمكتبة باش ناخذ الماكسيموم من الكتب، على خاطر مشيت أمس أني مكتبة كبيرة في سوسة. قال لي مدام ما نجمش نعطيك، يعني معناها من كل مستوى نعطيك 15 ولا 20 معناتها قسم، ما نجمش. قال لي والكليونات الاخرين
1: مازالوا مش متوفرين، يعني
0: مش متوفرين زاد العناوين كل، معناها مش نلقاو كان باش نلقاو كتب ناقصين في الكتابلة. مش نقص منا احنا، ما نقص من مش موجودين. ان شاء الله من الجمعه الجايه قالوا لي باش يكملوا ان شاء الله في مركز البيداغوجي، ان شاء الله يا ربي نلقاوهم حاضرين الجمعه الجايه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باهي. اني توا اللي انت اليوم صدفه باهي كلمتني اليوم يا دمره،
1: اي
0: على خاطر احنا توا قاصدين ربي ماشيين للمسير، عندنا اخبار ساره يا ربي ورزاك
1: ان شاء الله.
0: هما باش نمشيو نصوروا دار مدام سونيا، المشروع هذا اللي امنا به والمشروع اللي وفقنا ربي فيه والمشروع اللي سخر ربي سبحانه وتعالى عبيده والناس الباهية وفعلين الخير انهم تبرعوا بالارض، وبعد بدينا رحلة بناء الدار كاملة
1: ما شاء الله.
0: اليوم حبينا نتوجوا المجهود هذا، مجهود 6.5 سنين تقريبا، من التعب من المتابعة من دقان البيبان، الحمد لله يا ربي ورزاك الدار كاملة يسكنوا فيها ديجا عندهم عام كامل. اما اني اليوم خيرت خاطر ماشي باش نوصل لهم الادوات المدرسية الاربع الايتام. دونك في نفس الوقت دللت على ولد زميلتي ريم يجي معايا يصور لي هو الدار الحقيقة باش نوفقوها معناها كمشروع كبير لبرنامج واسط خير وإذاعة أما فام. هو تسخير من عند ربي نعود ونقول، أما كان حلم بالنسبة لي نحن والله كان حاجة مستحيلة، كيفاش العائلة هذيا متاع يتامى باش نلقاو شكون يتبرع لنا بأرض وشكون نبداو في البني، ما تعرف البني معناها مش ياسر ياسر مش سهل. دار معناها استيستروا باش تطلع من العروس حتى وين تكمل مش سهل بالكل. أما ربي سبحانه وتعالى ونشكر فضل ربي الحمد لله يا ربي ورزاك بالحق على ثقة الناس في أما فام، إن أمنت برنامج واسط خير اللي كلمناهم واللي طرقنا البيبان ما خيبنا ولا واحد، اللي أعطى البانتير اللي أعطى البيبان اللي أعطى شرينا معناتها شبابك للإليمينيوم اللي شرينا السرة، حاولنا لماكسيموم معناتها باش نطرقوا أكثر من باب وربي كان معانا سندنا والحمد لله يا ربي. دونك هذايا الخباير الأولاني إن شاء الله ماشيين في الطريق. إحنا توا الحاجة الثانية عنا فعل خير بارك الله في يرحم والدي عمي وسناء السنة الثانية على التوالي، نسقنا مع جروسيست في مسير باش يتبرع لنا بدوز ملايين أدوات مدرسية باش نحاولوا الماكسيموم نخلو بهم كراسات ونخلو بهم دخل الكراتب، معناها يعني نقول تتلميذ شو نعطيو كرتابلة ونعطيو كراسات وكل أقلام وكل السطوش والأدوات الهندسة والألوان والقواش وانا برشا هذوما مكلفين ياسر غاليين راهو، والكومبا وكل غاليين على الاخر. ان شاء الله نحاولوا كل كرتاب نوفروا لها معناتها الحاجات الاساسيه والكتب اللي عندنا نحطوه واللي ناقص ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كان توفر
1: ان شاء الله مبروك عليكم الدار وان شاء الله يا ربي تكمل بالهنا.
0: مبروك علينا الكل
1: انجاز الحقيقه، انجاز كبير ان شاء الله ديما واسطة خير تكون ديما وين تمشي تهز معاها الخير.
0: الحمد لله. دونك غدوة بإذن الله باش نكونوا في مقر إذاعة أما فام
1: إن شاء الله،
0: بعد غدوة نوزع في المهدية إن شاء الله. وزعت عندي عائلات في سوسة، عندنا عائلات في المنستير، عندي عائلات في المقنين، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم يتوزعوا تقعد لي مهدية غدوة بعد غدوة. هذه جمعة هذية جمعة
1: إن شاء الله
0: كامل نفرقوا جمعة جاي بإذن الله كامل نفرقوا
1: بإذن الله. دونك الموعد بالنسبة للناس اللي سجلت الموعد غدوة وبعد غدوة في إذاعة أم أف إم تقريب الوقت غدوة وقت إيش أحلام
0: والله صباح إن شاء الله يا ربي اللي تزيد علينا أمور إن شاء الله مع التسعة كيكة نبدأ موجودة إن شاء الله في الإذاعة
1: إن شاء الله.
0: وعندنا الليستات نتاعنا بالما إحنا لنا بالتليفون
1: أي
0: يجي ياخذ الأدوات نعلموه
1: بالتليفون
0: قبل يجي صحيح بالمواعيد باش تبدأ الأمور منظمة كل شيء راكع
1: فوالا ابارتير من 9 تكلمهم وان شاء الله تبدا موجوده وتفرق الادوات اكيد بشويه بشويه.
0: يا دمره
1: اي نورنا نورنا فرحنا
0: اي الحمد لله يا ربي ورضاك. نحب نشكر زميلتي ريم زاده كيف كيف ريم معايا مساندتني راه
1: ومعتني
0: في طول المراحل معنا برنامج واسط خير. عندنا شخص مريض بالكونسير ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى امين
1: امين يا رب.
0: يبدا يعمل في الشيميو نتاعو دونك لازم اباري لاباري دي 600 دينار
1: اي
0: 600 دينار كلمنا شخص الجمعه اللي فاتت فاعل خير قال ابعثوا لي معناتها لوردونونس مشي شاهينا وصلها زميل كريم البارح دونك لاباريت شريت الحمد لله
1: الحمد لله.
0: كيف لبوش عندنا شكون هو شرينا 10 كعبات بوش لبور لطفي يا ربي ربي ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى يا ربي لا تمرض مؤمن يا ربي لا تمرض مؤمن امين يا ربي. دونك كعبة البوش هي ب 21 دينار المريضة هذي بعد نهار يبدل كعبة البوش الشخص هذي فعل خير دونك شري له لاباري وشري له 10 كعبات بوش. عندنا متطوع اخر من المنستير نحب نشكر فضله زاده باش ناخذوا له 30 كعبة بوش اخرين دونك نقولوا 30 كعبة معناها فوق 600 دينار اخرين هذي الكل ان شاء الله نقولوا في ميزان حسناتهم الكل
1: ان شاء الله
0: يرحم ويبديكم الكل الله يبارك لهم كل شخص عاون في المرض وعاون في القراية لأن اللي ذكرينه هذوما أني نخدم عليهم سنين وسنين أمنا بهم أمنا بهم وإن شاء الله أحنا ما نقدمه كان فضل ربي سبحانه وتعالى وأصحاب الخير اللي هما معانا سنين وسنين وسنين وثم يرحم ويجزيكم يا جمرة وكل فريق العمل وكل مستمعي لما فيه
1: يعطيك الصحة إن شاء الله يا ربي تكون ديما برنامج واسطة خير موجود وديما يفرح في العباد. واليوم الحقيقة برشا أخبار سارة اليوم معاك أخبار مميزة أخبار اللي تأكد مصداقية البرنامج وتأكد الثقة اللي بين البرنامج وبين مستمعيه الكرام وبين زاد الحالات اللي قاعدة تجي إن شاء الله ديما منورتنا أحلام
0: يعيشك يا دمرة. عنا بإذن الله خبر رابع خليه الغدوة خيرة
1: والله ليه عاد دي ليه عاد احنا غدوة عاد عاود قول
0: عنا خبر رابع زي سكوب لحقيقة زد خدمنا عليه بروجي معناها مدام صابرين اللي كانت عندها البرويتة واللي قرار بشفكوا البراوت الكل مدام صابرين عندها 4 ايتام عنا ساعة الخير هو اللي تكفل معناها انك رينيلها دار
1: تو
0: عام ونص الكريم خالص الحمد لله
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: هو يحمل 500 دينار كل شهر. هذه الحاجة الثانية انها مدام صابرين قاعدة بطالة وقعدنا نخمو في حل مشينا لقينا لها الحل شنو هو ان نكريو لها حانوت كرينا لها حوينتها في المهدية ب 350 دينار باش تعملوا دروك ستور
1: دونك لازمنا
0: أحلى تجهيزات يعيشك ربي يبارك في عمرك لازمنا تجهيزات ساعة قبل كل شيء ورسمات التجهيزات يا ربي ورضاك اليوم كملنا لمينا حق التجهيزات ساعة الخير الله يبارك له في صحته في نظره يرحم ويديه هو اللي تكفل باش يشري التجهيزات ب 3 ملايين ونص
1: ما شاء الله
0: 3 ملايين و500 التجهيزات ان شاء الله باذن الله توصل للحانوت اللي كرينا هولها غدوه ولا بعد غدوه قاعدين نسقوا مع الجروسيس باش يجيبونا ونمشيو نصوروه على عين المكان
1: ان شاء الله
0: نكملوا نهبطوا لسلعتها نرتاحوا على العائله هذه الايتام وان شاء الله ربي يوفقها ربي يعينها على وليداتها امين يا رب العالمين
1: امين ويعطيك الصحه احلام على المجهودات الكبيره الحقيقه فريق كامل مساندك وفريق كامل معاك وان شاء الله خطاك ثابته ويعطيك الف صحه يا احلام
0: امين امين وانت ربي فضلك وربي فضلك ان شاء الله عليك يا جمرة تنحنى صوتك هذاك الحنون هذاك
1: يعيش
0: عايشك
1: هلا بك عايش شك شكرا لك يا أحلام. دونك أخبار الحقيقة مميزة مع أحلام، هكا نقولوا اللي المجهود ما يمشيش سودا واللي تعب الحق. واليوم زادة اطمئنان لكل إنسان استثمر في برنامج واسطة خير، اللي كل حاجة تجي راهي توصل وتفرح عائلة وتفرح صغير وتفرح أم وتفرح بو وتفرح برشا ناس اليوم مستحقة للفرحة والبهجة. وبالفرحة والبهجة نقولوا لكم بسلامة، وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، وأكيد معسيسي معايا مرافقني معسيسي. باي باي. باي باي، إلى اللقاء. إلى اللقاء سيدة المستمعين، ملتقنا أكيد غدوة بعد غدوة إن شاء الله يا ربي. ديما لما فهم تقعد تابت 105.5 ما تبدلوهاش. إلى اللقاء.

0: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
2: مرحبا بكم الأربعاء سبتمبر 2026 برنامج مدونة الأرياف والمعتمدة الداخلية برنامج صوت من صوت الخليفة الصويح معكم لطرح مشاغل الجهات والناس في المعتمدة الداخلية. تشكل معضلة النقل المدرسي في المعتمدات الداخلية لولاية المهدية شربان وبتشابخ جبال وملونش والسوسي الكبرى وأريافها النائية عائقا هيكليا يهدد الحق الأساسي في التعليم ويفاقم ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يعاني آلاف التلاميذ يوميا من ندرة الخطوط وغياب التغطية الكافية لمرافق النقل العمومي، مما يضطر الكثير منهم إلى السير على الأقدام المسافات طويلة، ويجبر الأولياء على الاقتطاع من دخلهم المحدود للجوء إلى النقل العشوائي في مسائل غير آمنة أو مهيئة للركاب، مما يعرض سلامة الأطفال للخطر ويمس بحقهم في ظروف تعليمية كافية. استمرار هذه الأزمة لا يقتصر على تأخير الساعات الدراسية بل يكرس الفجوة بالاجتماعية والجغرافية بين المركز والأطراف، وتحويل النقل المدرسي من خدمة عمومية مكفولة إلى عبء مادي ونفسي يثقل كاهل العائلات في أرياف المهدية المهمشة. لمناقشة هذا الملف عن ثلاثة تدخلات، سوف نبدأ بالتدخل الأول مع نشطاء المجتمع المدني على الميدان لرصد هذه الظاهرة وهذه المعضلة التي تؤرق الأولياء في بداية السنة الدراسية. معنا زياد الفالح ناشط مدني من أولاد الشامخ. مرحبا زياد.
3: مرحبا شخيفة، مرحبا بيك ومرحبا بسادة الحضور وسادة المستمعين الكل، وشكرا لك مرة أخرى، وهي مش أول مرة نشرحوا الموضوع هذا المهم جدا. فهمتني طرحناه سابقا وباش نعاودوا نطرحوا وان شاء الله نلقاو ان شاء الله. يعني
2: ما هي أهم مظاهر هذه المعضلة في التي عانى منها تلاميذ أولاد الشامخ السنة الفارطة؟
3: والله مظاهر كثيرة ومؤسفة جدا. وأني كمان معناتها نخدم في أولاد الشامخ ونتنقل، كنا معناتها احنا نحكيو على النقل المدرسي اللي فيه مشاكل كبيرة جدا، وتلامذتنا مشاكل معناتها بالحق تعبين برشا. فهمتني يعني نحكي لك على بعض المناطق ولا أغلبهم، فهمتني ثم تلامذة يمشيو صدقني يمكن 11 كيلومتر ولا أكثر، 12 كيلومتر على الخطين.
2: فهمتني
3: ثم تلامذة يوصل للسبعة يستنى الحافلة وما تجيش الحافلة ويروح على خفيف. فهمتني بالحق معضلة كبيرة، حتى لو كان النقل الريفي موجود متوفر لكن مش متوفر زيادة، النقل بصفة عامة معناتها معضلة كبيرة مش متوفر. كانت موجودة سيارة واحدة زادة سوا معاد
2: في ولاية الشامخ،
3: جيل لوجيست عنده خط آخر، عنده خط سويسي باش مش تفرض عليه أنت باش يخدم لك سمرة لولاد الشامخ ولا مسلم ولاد الشامخ ولا محاز ولاد الشامخ، مش تفرض عليه، هو عنده رخصة معناتها تاع خط آخر. فهمتني بقينا معزولين. فهمتني صراحة معضلة كبيرة. أنا في نخرج من الخدمة نلقى بنية معناتها نتاع سبعة ساسي وشامنة ساسي في الرنفوة معناتها في السوق معناتها ما تعرفش عليها، سبحان الله معناتها في وقت متأخر باش ما لقاش تروح معناتها. والله شيء أسف، والله شيء أسف. ولا صباح معناتها اللي أبوه فاضي معناتها ينجم يخلصه، ولا تلقاهم ب 30 بال 20 في كانون كاتكات معناتها شيء خوف. والله شيء نزل يا رب ان شاء الله يوصلوا معناتها لباس وربي يحفظهم. معناتها بالحق مشكله كبيره ياسر. فهمتني وطرحناها عديد المرات خليفه ومعك انت بالذات، لكن للاسف معناتها ما تمش حتى استجابه. والله ونتمنى يا ربي يحفظ صغيراتنا وليداتنا، ما عارفش وقتاش باش تتحرك الشركه ولا الساده المعنيين معناتها كان ما تصير حاجه معناتها كيف اللطف ربي يلطف بصغيراتنا.
2: فهمتني
3: والله كي نحكي لك الصباح معناتها اذا كان ما تجيهمش الكار معناتها شوف انت باش يمشي للستوب يتلزم ثلاث ولا ولاد. فهمتني في كاميون في معناتها وكانت تجي تحضر الصباح، والله مانيش نحكي من فراغ. فهمتني يتعدى كاميون في 20 30 تلميذ معناتها شيء اسف شيء خطر هذا. ولا عندك موتور فورزا معناتها باش تركب الصغيرات وتزود وتهزهم سبحان الله انت ماكش بيما فاضي تخدم معناتها انت ما تجيش تبطل معناتها خدمتك وتمشي كل نهار معناتها فاضي باش توصلهم وديجا باش توصلوا رسائل معناتها فهمتني معناتها باش تفوتوا مدروس وباش تفوتوا امتحانات للاسف والله شيش معناتها حتى يصيروا اجتماعات في المعتمديه حضور الشركه محتشم وغير ما يحضروش جمله فهمتني اخر مره معناتها احتراما لل هو مسكين شنو الحلول اللي عنده فهمتني اذا انت شركه ما بعرفش شكون مثلك ويطرح حلول ولا ايه
2: هو عون معنا السائق عون معنا
3: هو مسؤول على الحلول بتاعه ولكن انت ما عندوش حتى حلول وشنو الحلول اللي عنده فهمتني شيء
2: أسف
3: والله
2: شيء خليفة
3: شيء
2: أسف هل
3: أثر
2: ذلك
3: خير من عشان إيه؟ ولكن ما دار لي وطن
2: هل أثر ذلك على نتائج المدرسية سيزياد
3: خليفة أكيد جدا معناتها هذا معناتها شيء أي إنسان بيسأل وراه التلميذ نفسانيا إذا هو ماشي معناتها بلح امتحان ومحضر روحه للامتحان يلقى روحه رطار فهمتي ويكبس ويجري ويا ربي ان شاء الله تحبس لي الكهرباء هذه وكيف ما فيهاش باش نمشي معناتها باش يوصل المورال ما تعب معناتها مخه متشتت فهمتني معناتها شيء السيف باش ياثر على النتيجه فهمتني هو النتائج دار رغم اللي تلام جتنا ما شاء الله نتائج البكالوريا في ولاد الشمخ ما هيش خايبه مقارنه فهمتني لكن احنا قادرين على على على ما احنا وتلامذتنا قادرين لو تتوفر لهم الظروف الملائمه فهمتني بالحق معاناه كبيره راهو تلامذة ومواطنين والله خممت في برشا حلول احنا معناتها نحكوا عن نقل التلمذي والمدرسي خممت معناتها في خط في 11 خط معناتها هو كان قبل معناتها خط نقل حذري كبيره ولاد الشامخ يتعدى سيد الهاني سوسه قلت على الاقل ينجموا تلامذة يستعملوه على الاقل معناتها معناتها حل من الحلول فهمتني
2: هذه معناها الحافلة دي نتذكرها كانت موجودة معناها
3: كانت قبل موجودة يا حسرة كانت أيام زمان كانت موجودة فهمتني لكن معناتها ما عادش توا فهمتني ونتمنى وإحنا عملنا برشا مطالب فهمتني باش ترجع يرجع الحق هذا
2: ما هي كانت ردود ردود ردود حول هذه المطالب خاصة أنه معناها قطاع حيوي معناها سيفك عزلة عبارة
3: والله صدقني انت يعني انا ما نسميش كيفهم معناتها لكن خط ناجح 1000% فهمتني راهو يربط ثلاثه معتمديات معناتها وخط ناجح وتلامذه وطلبه ومعناتها وناس تخدم في القطاعات الكل قطاع الامن التربيه الصحه عندنا ناس تنقل السوسه تتنقل تخدم معناتها ناجح 100% وزيدي يسهل ويلقى لك حل تلام لذلك يولي ناجي يستعملها الحافلة ديك يمشي فيها ويروح فيها فأنت هاو حل هاو عندك حل انت ما نجم معناتها تستعمل فهمتني لكن الله غالب لا لقينا حل النقل المدرسي لا حل النقل الحذري ويربطها بالساحل معضلة كبيرة وشنو الحل والله اعلم فهمتني وشكون باش كان قبل معناتها عملنا مطلب قبل كان الرد انه طريق سيد الهاني ماهوش مريقل لكن حاليا طريق مريقل
2: تم تهيئته
3: صحيح تم التهيئه نتاعه وديجا معناتها الناس الكل تسود عليها وطريق مريقل وماشي معناتها لكن ما تمش حتى اجابه لحد الان هذا هو
2: هل هناك مؤشرات على تحسن وحل هذه الازمه ازمه معضله النقل المدرسي
3: والله ماذا بينا لكن للاسف حسب هيك المؤشرات الاخيره وحسب ما سمعت وحسب ما الحديث معناتها بالعكس ان شاء الله مش معناتها اتعس من العام الفائت ان شاء الله احنا نتمناه معناتها خير لكن للاسف هيك معناتها حاسب ما نسمع وحاسب ما نظنش كان ثم انفراجه في الازمه
2: رسالتك رسالتك الجهويه والمهنيه وبشركه النقب الساحل زياد الفالح نشط مدني ولاية الشيخ.
3: سامحني
2: شيخ، كنت رسالتك الى السلطة الجهوية والمحلية وشركة النقل بالساحل حول معضلة النقل المدرسي، حول النقل المدرسي بولاية الشيخ.
3: رسالتي انه معناتها ينظروا للمنطقة هذه بالحق بعين الرحمة ويشوفك الوليدات هذوكم كاين معناتها وليداتهم وبالحق شيء راه والله ليس شيء اسف معناتها اني مسؤول ظن انه معناتها ويحس معناتها ويشوف تلاميذ كما كانت راه والله 12 عام و13 عام سبعة متاع الليل مازال معناتها في الرومبوا تلميذ مطيشة ما روحتش وما لقتش تروح معناتها برانسيت مسؤول يكون عنده شوية ضمير ويكون عنده شوية مسؤولية ويحب يخدم يلقى الحل يخلق الحل فهمتني يتصرف فهمتني للأسف ما عنده حتى المجالس المحلية والمعتمدية وحتى يطلبوا معناتها اجتماع ما كانش حضور للشركة ما يحضروش فهمتني باش تحكي معاهم باش حتى تطلع عليهم حلول ما يحضروش للأسف فهمتني
2: ان شاء الله ان شاء الله نكون متفاهمين ان شاء الله يتم وضع حد لهذه موضوع النقل المدرسي وايجاد حلول. شكرا لك زياد الفالح ناشط مدني، اكتبوا لنا تعليقاتكم حول موضوع النقل المدرسي في قراكم في معتمدياتكم سوف نقوم بقراءتها. انتظرونا في الفقره الثانيه مع شهاده اخرى حول العوده المدرسيه والنقل المدرسي مع عمر نصر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي ب المهدي.

fmtunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب, في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جيز راديو ام اف ام جيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك. ام اف ام الاذاعه الاكثر استماعا في ولايه المهديه.
1: صوت من لا صوت له مع خليفه السواني.
2: مرحبا بكم في الفقرة الثانية برنامج صوت ما لا صوت له، البرنامج الأكثر متابعة في ولاية المهدية. أنا خليفة الصوايح، سوف نناقش ونواصل مناقشة ملف النقل المدرسي والعودة المدرسية في ولاية المهدية، أي عودة مدرسية في قطاع التعليم الثانوي والأساسي في ولاية المهدية، وهل ما هي أهم مشاغل الأسرة التربوية. لمناقشة هذا الملف معنا على المباشر باتصال هاتفي عمر نصر، الكاتب العام للفرع جمعية التعليم الثانوي بالمهدية. مرحبا يا سمر.
3: مرحبا بك وبكل مستمعيك، شكرا لك وشكرا لهذه المساحة التي هي بالفعل والحقيقة يعني صوت من لا صوت له.
2: ما هي بأي عودة مدرسية تستعد الياف ومعتمدة الداخلية وولاية المهدية ككل هذه السنة 2026-2027؟
3: الحقيقة هو قياسا بالسنة الفارطة أن الوضعية بالنسبة للسنة زاد الأمر سوءا، وهذا نتاج نتيجة إقصاء الطرف الاجتماعي اللي كان يمثل ضمانة لنصرة من لا صوت له، وأخص بالذكر هنا معناها زميلاتنا وزملائنا وطبعا التلميذ. وكي نطرح مسألة النقل المدرسي كان الطرف الاجتماعي اللي تسعى سلطة الإشراف إلى إقصائه كان الصوت الاستثناء والصوت الوحيد الذي كان يدافع وباستمرار وبشكل ماراثوني كان يدافع على حقوق التلامذة اللي فعلا معناها تم انتهاكها، وكل يعرف في مختلف الجهات في ملولش في كركر في شربان اهبار حدث ولا حرج. وطبعا معناها اخوتنا في شربان وفي السواسي وفي الجم يعني في مختلف جهات الولاية التلامذة مضطهدين وسلطة الإشراف تدرك هذا جيدا. وهنا بالمناسبة نحب نلاحظ أن أزمة النقل لا يتحملها سائقي الحافلات بل سلطة الإشراف التي ترى وتبصر وتنكر حقوق أبنائنا وبناتنا التلاميذ. هذه من جهة. من جهة أخرى في علاقة بما تمارسه سلطة الإشراف في حدها سواء كان الوزارة أو المندوبية هو هذا التنكر لاستحقاقات الزميلات والزملاء في مختلف في قطاعي التعليم الثانوي والأساسي وفي أسلاك التربية عموما.
2: سوف نعود لذلك عند الحديث عن الوقفة الاستراتيجية، لكن في البداية خلينا نعمل تقييمكم للعودة المدرسية لوضعية المؤسسات التربوية للمناخ العمل في ولاية المهدية، وأنت طبعا عندك دراية شاملة ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية.
3: عودة مدرسية متقلة بهموم إضافية تنضاف للمنسوب الحاصل في السنة السابقة. أتصور السنة معناتها نفس الوضعية معناها اكتظاظ في الفصول وتقريبا مش تولي معناها العدد الأربعين يظهر لي معناتها أن وزارة الإشراف تدفع باتجاه أن نتبعوا مع هذه السياغ اللا إنسانية وهذه السياغ اللا قانونية التي نراها تهتكوا أجيالا بأسرها. معناها تصور أنت أقسام معناها فيها ما يتجاوز الأربعين في مختلف المستويات.
2: فما أقسام فما أربعين توكي عينتوا ذلك
3: هاي نعطيك على سبيل الذكر عندك 20 فصل في سنة أولى ثانوي في معهد السواسي ما أقلش من 41
2: تلميذ.
3: 41 تلميذ بين 40 و 41 تلميذ. والإشكال هنا أن في طاقات الاستيعاب رغم أنها عندها حلول رغم أن تم حلول ممكنة ولكن يفاوضوا في طاقة الاستيعاب. هل ترى تم إمكانية أن يحولوهم 19 قسم؟ إذا كان باش تحولوا 19 قسم ما حدث ولا حرج.
2: أنا مش ولي 45
3: معناتها حال كل المؤسسات.
2: معناتها إذا كان معناتها باش نوصلوا للمعدل 45 هكا
3: ما بالطبيعة هنا إذا كان ضاقت القاعات وفي غياب استراتيجية من المندوبية ومن وزارة الإشراف في حدها سواء كانت المندوبية أو الوزارة بالطبيعة معناها باش نوصلوا معدلات معناها تفوق الـ40 بالضرورة. هذا بالإضافة معناها في كل مرة الحق لحد الآن رأوا ما عندناش مدام ما وصلناش للعودة المدرسية معناها كثر هم الزميلات والزملاء اللي تم معناها مازالت الناس ما تدريش على الجدول متاعها ما تدريش على يعني الكثير منهم ما يعلمش بحجم الفصول كم عدد التلاميذ فيها يعني نتصور أن ابتداء من العودة المدرسية باش توضح للكثير من الزملات والزملاء ولكن عندنا دراية الحد الأدنى بالنسبة لنا كطرف اجتماعي ندرك جيدا حجم الأخطاء التي ارتكبتها سلطة الإشراف في حد هذا بالإضافة أن كل معتمدية أو كل جهة معناها قاعدة تشوف أولادنا وفي بنياتنا كسوة في النقل ولا تشوف في اكتظاظهم في الفصول ولا تشوف أن أدنى يعني شروط التعلم بشكل علمي مش متوفرة ومع ذلك سلطة الإشراف سواء كان في مستويات محلية أو في مستوى جهوي معناها تسعى باش تبين أن الأمر في أحسن حالته وهذا ليس صحيحا وفيه معناها اعتداء على أجيال بأسرها وبالطبيعة هذا بالإضافة للي ما غيبش عليكم كل خليفة هو الاعتداء على المؤسسات التربوية في مجموعة خدمة للمؤسسات الخاصة.
2: أنتم طبعا أصدرتوا بلاغ وقف احتجاجية مع صادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والفرع الجامعي للتعليم الأساسي قلت فيه تحديد نمشي لسي معز ساسي بشي عدين البلاغ الوقف الاحتجاجية قلت بالنظر إلى ما يشهده قطاعي التعليم الأساسي والثانوي من هرسلة واستهداف لحقوق من ضمن توجه بالدعوة إلى عموم المعلمين والأساتذة للتواجد بكثافة الخميس الموافق لعشر سبتمبر العشرة صباحا بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. ما هي أسباب هذا إصدار هذا البلاغ المشترك مع التعليم الأساسي والدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية يوم غدا الخميس 10 سبتمبر العشرة صباحا أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية؟ ما هي الأسباب؟
3: الأسباب هو أن سلطة الإشراف ذاتها التي تنكرت للاتفاقيات التي صاغتها ويعني ختمت عليها هي ذاتها واليوم قد تنكرت لها هذا بالإضافة لما تمارسه يعني تصور أنت لك الاتفاقية متاع 23 ماي تصور أنت معناها الترقيات معناها في عداد النكران تصور من غير زادة مفعول حتى اللي معناتها يوصل ترقية يتنكروا له للمفعول الرجعي يعني تجاوزات بالجملة في النقل زاد حدث ولا حرج ناس معناتها سكورها معناها بطريقة مغلوطة هذا الكل نتيجة ماذا؟ نتيجة إقصاء الطرف الاجتماعي وخدمة الإدارات في مستوى الوزارة في مستوى المندوبية يعني بشكل أحادي وانت تعرف جيدا أن طبيعة العمل بهكذا شكل لن يكون منصفا وأقصوا الطرف الذي يمثل ضمانة وصوتا لمنظوري سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي فجرتنا السلطة ونعتبر أن هذا السلوك وهو بالفعل معناتها مضمون دستوري والدستور يسمح لنا وقانون الوطن يسمح لنا وفي هذا السياق نحب نفاضل بين الدولة وبين النظام يعني اليوم نحن نحتج ضد السلطة التي يمارسها النظام استهدافا للمؤسسات التربوية وللمربين عموما ونحن في واقع الأمر بفعلنا هذا إنما ننقذ ما بقي في هذه من مؤسسات هذا الوطن.
2: دونك غدوة ثم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية.
3: هي غدوة ثم وقفة احتجاجية وبعد إذنكم ومن خلال هذه المساحة نجدد الدعوة للإخوة والزملاء المعلمين والأسادة للالتحاق بكثافة غدا أمام المندوبية لنعلي صوتا هناك وحتى نقول أعيدوا لنا حقوقنا وأعيدوا الاعتبار المؤسسات التربوية وانهضوا بحق التلاميذ تقريبا معناتها هذا ما سننجزه غدا، وهذا حماية طبعا لهذا الجيل من التلاميذ، وأيضا نصرة لحق زميلاتنا وزملائنا اللي المضطهدين واللي تم الاعتداء عليهم حقوقهم، وكان هذا هذه حال كل زميلات والزملاء.
2: شكرا لك نصر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية عن هذه المداخلة، وسنقول طبعا تغطية إعلامية غدا للوقفة الاحتجاجية للأساتذة والمعلمين. شكرا لك
3: شكرا
2: لك. شكرا لك. طبعا سفر واصل في مشاكل ومعضلة النقل المدرسي والحودة المدرسية واقعها في أرياف ولاية المهدية والسويسي الكبرى، مع بعد قليل مع المنجي الجلولي من شربان، انتظرونا في الفقرة الثالثة.

0: MFMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس، راديو MFM تونس، وعلى تيك توك راديو MFM، راديو MFM MFM ديما معك.
1: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
2: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
3: مرحبا بكم في الفقرة الثالثة. كنتم في الاستماع إلى الاختيارات الغنائية لمؤسسي مخرج الحصة المميز واختيارات غنائية الناجحة الحقيقة في برنامجنا صوت من صوتنا، البرنامج الأكثر متابعة في ولاية المهدية. نحن لا نبيع تناجر، نحن نرصد مشاغل الناس والجينات وننقل واقع ومعاناة تهميش القرى والأرياف، وننقل أصوات حرة تنادي العدالة في التنمية. معنا من بين الأصوات الحرة في شوبان منجي جلولي. مرحبا يا منجي.
4: أهلا وسهلا خير، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين وبعوانا إذاعة
3: MFM. مرحبا بك. ما هو واقع العودة المدرسية والنقل المدرسي في شربان، وخاصة أنت توكي معناها يظهر لي رئيس المجلس المحلي هكا ولا ليه لشربان؟ تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعودة المدرسية إن شاء الله ما تكونش كما سابقاتها في كل الصعوبات اللي عانيناها السنوات الفارطة، لكن ما معنا كلمة سيبة شوي إن شاء الله ما نهدم شيء بشر بخير للأمانة، معنا ثم حتى حالة بشر بخير. النقد المدرسي احنا اللي عن بالنا به أنه في آخر العام جابوا 10 حافلات في المهدية، قسموا 5 للإقليم نتاع المهدية و5 للإقليم الجم، معنى إلا أن الإدارة الجهوية نتاع المهدية نتاع مش إدارة جهوية نتاع النقل نتاع الاستياس، زوز حافلات خوين من الإقليم نتاع الجم أو 3 كهو، وفي بالنا به على حسب التصريحات نتاع السادة اللي مثلوا الشركة نتاع النقل شركة نقل بالساحة أن الزوز هذوكم مازالوا ما رجعوناش نتاع اللي هزوها من المهدية، هذا مش يأثر على العودة المدرسية، ما يكون الأسطول ناقص وثلاثة ناقص مقبل، أما ماذا بينا نتدارك وفهمتني ما غيره وحق مش مزيان. وتعرف أنت يا سي خليفة اللي أنا معتمد شربان ذات امتدادي في كبير برشا، معناها كلها أرياف، وتعرف المعاناة السنوات الفارطة كل تاع كلاندا اللي سوا في شربان ولا خاصة مثل قلادة الشرقية وقلادة الغربية ولد أحمد برح، هذه الأمانة معاناة كبيرة عن العام اللي فات وأثر حتى على سير الدروس، ومعاناة للتلميذ والولي والإطار التربوي كيف كيف في الشحدة وفي المعارض أبراد الحناشي، هي معاناة كبيرة. حتى في الاجتماع اللي عملناه نهار الخميس اللي فات في البلدية معنا في خصوص العودة المدرسية، المديرين تاع المدارس والإعدادية والمعاهد كل يشتكوا من الحكاية هذه، ويوميا قال لك نعطوا فك على البيلي ديريتاتك يوميا يوميا، هذه معاناة ولد خبز يومي معناها حتى أسف على سير الدروس حتى في الامتحانات معاناة، على اساس عنا فرحنا بوجود 5 حافلات سد معنا مش يحلون المشكل، لان الإدارة عرف شيء اخر زوز هذول المعديه، لان معناها ماذا بينا يرجعوا قبل العودة المدرسية خلي الامور تسير بصفة عادية. والموضوع الاخر ان زادوا زوز حافلات معناها هبيه من ايطاليا، زوز دي بيكوز حافلات اللي في بالنا بيهم للمهديه، اما خلي يعطوا واحده للمهديه الاقليم بتاع المهديه وواحده للمهديه للجم، يولوا 6 حافلات منا و6 حافلات منا، خاطر المعتمديات الداخليه ذات امتداد ريفي، فهمت؟ على الاقل باش نغطوا نقص في النقل المدرسي وتصير السنه الدراسيه على احسن ورق. هذه النقل المدرسي، ثم مشكله حتى نتاع النقل الريفي المدرسي يا خليفه. النقل المدرسي ما يقتصرش على المعاهد الثانويه والمدرسه العاديه، حتى في النقل المدرسي الريفي. احنا تو مدرسة مدرسة المعاطة كل عام منه اشكالية باش معناها نوجدوا صاحب رخصة نتاع اللي عنده سيارة نقل ريفي باش يهز كلامتنا ويتعاقد مع اللي درجة ويخلصوا ولي يساهم قسط والباقي، معناها كل عام منه اشكالية كبيرة، كلام ده بعد 4 و5 كيلومتر معناها معاناة كبيرة لكلامتنا هذيك. والحقيقة اللي أمر من هكا سي خليفة هي معناها عودة مدرسية اللي كانت المعاطة وما تماش معناها ما في المدرسة، رغم النداءات المتكررة ورغم اللي معناها
3: ايش معناها مثل ما اشرح لنا الشربان الشربان اشرح لنا معناها ايش معناها مثل ما في مدرسه المعاصره
4: خليف عندنا تقريبا اكثر من نصف المتساكنين تاع عماره المعاصره ما يشربوش الماء تو منذ 3 شهور تقريبا
3: 3 شهور من مخصوص
4: اي ما يشربوش وراو ويجيبوا وديما يومين يكرروا راهم يجيبوا لنا بالكاميون نتاع السريج هذاك نتاع الشاحنه نتاع اللي دار الفلاحه نتاع السواسي ينزلوا معنا للمواطنين باش نسكتوا الناس وراو انا مش حل هو انا عديناه سيف عذاب صف تو المهديه كتحرك اهل المهديه وبرج الراس معناها حقهم هذاك حق مضمون في الدستور معناها زياره تاع السيد الرئيس دخلت السلطة الجهوية وكل ورجع المال من برج الراس احنا الغالب مناطق مهمشة ومنسية معناها ما تفكرنا حد رغم الكتيبة كتبنا بعثنا تقارير من الغالب الحياة اللي ما تنادي معناها الحلول ما يش موجود
3: معناها المعاطف ثلاث شهور ما
4: الناس ما تشربش
3: ثلاث شهور
4: عودة مدرسية نعم
3: ثلاث شهور
4: دقيقة يعني انا اخر مرة عملنا اجتماع في المعتمدية وخرجنا زيارة ميدانية من هذاك النام رجع لهم ستعود من تقريب الجوع ولا وصل الجوع المال تو مرجعش وذلك غريت الظروف هذه القاسية والسخانة هذه الناس عطش الإدارة المندوبية بتاع الفلاحة ولا المسؤولين حتى على المستوى الوطني نحمل المسؤولية حتى السيد وزير الفلاحة حتى الجمعية غير معنا تخلي ناس تم المقارب 700 مواطن ما يشربش الماء وناس عطاش وحيوان عطاش معنا نعيشوا في القرون حتى في الاستعمار ما صارش نعيشوا في النيجر في ما عارش وين وما ثم دولة فرقية تقدمت لنا احنا أشوات أنا أتصور أن خليفة عودة مدرسية من غير ما جابونا سيتيرن السيد وزير متاع التربية الأسبق ومشكور تكرم علينا سيتيرن سيتيرن صدت الزيت من داخل اللي هي ولد معاش صالح للشرب
3: في مدرسة المعاتم
4: مدرسة الشرف اسمها مدرسة الشرف هي
3: مدرسة الشرف
4: اللي محمد رسول الله وعاون تو قال لك انا عندنا فزقي فزقي شكون قال لك انت الماء هذاك صالح للشرب باش يشرب منها التلميذ
3: ما يتم تهيئتها ويتم جعرها ويتم تنظيفها
4: تم بيروقراطية كبيرة في التعامل معك احنا كمجلس محلي في الإدارات الجهوية كل ولا حتى الإدارات على المستوى المحلي تحس كتقول أنت تكلم وتطلب حاجة لجهتك ولا يجيك مواطن يشتكي لك تحس كأنك معناها كأنك أنت تعرف فيه ولا كأنك أنت تعمل له في مشكلة خلق له مشكلة هو راني مانيش ضدك راني معاك راني ولد الشعب وأنت خدم الشعب راني كنقول لك على معلومة ولا المشكلة أنا باش نعالجوها مع بعضنا رانا احنا شركاء في التعامل باش نلقوا حل لأي إشكالية تعيشها جهتنا سواء شربان سواء عمادة في المعتمدية بتاعنا معناها المسؤولين ثم بعض المسؤولين الشريفة والله تلي يقول لي جاوبك والله تطلب عدد المرات ولا يجاوبك بما فيهم السيد المندوب بتاع التربية حبيت نعلم نهار الجمعة اللي هي عودة مدرسية خاصة لأهالي المعتم تكون كارثية ويتحمل مسؤوليته إذا كان ما يتوفرش الماء هذا الاثنين يتحمل مسؤوليته ومعناها مش وصل صوتنا لحتى السيد الوزير خاطر قلنا الكلام هذا عدد المرات قلناها كلام هذا عدد المرات رأيت منها تعيش في ظروف تعيسة جدا المدرسة هذه
3: مدرسة الشرف
4: مدرسة الشرف حتى اللمجة يلقوا إشكالية عملوا المعناها تصور أنت المدير خاصة كان مش يطلب معناها من الأولياء برب يعطيني حد ناخذ مش ناخذ الهريسة زوز كيلو ولا حريسة وهذا أنا وحق التلميذ فك اللمجة هذيك ثم ديوان بتاع خدمات مدرسية وفر للتلميذ كلام لهذوكم باش ياكل لمجة بتاعه موش باش الولي ولا اللي هو يخلص وموش كان بين المدرسة الشرف راهم برشا أولياء برشا مديرين نهار الجلسة اللي عملناها نهار الخميس اللي فات تشكوا من الحكاية هذه نتاع عدم وجود المستلزمات باش نعملوا اللمجة هذه. مشكلة هذه يا سليم ثم هذه حياة بسيطة يلزم من الأول الانكشاف كامل باش تعمل كإدارة جهوية ولا مندوبية ولا بتاع التجهيز ولا غيره باش تعمل تجهيز آخر نهار وتعمل لي اجتماع ولا كذا كذا. ملي توفى السنة الدراسية نبدو نحضروا باش نعملوا العودة المدرسية. باش تبدا العودة المدرسية ناجحة. فهمت؟ معناها التلميذ يعاني في شربان ورغم هذاك رغم المعاناة ورغم معناها المعهد بتاع شربان رقم 11 في الولاية معناها حاجة تشرف وكان في المراكب الأولى ما كانش هيك شربان كانت خير من هيك. لكن التأثير بتاع غياب النقل المدرسي وبرشا حاجات برشا عوامل حتى عوامل خارجية تخليفة مش تعدلك الجوزة نقل مدرسي مش تعدل وطور لوجود التأمين معناه تأمن التلميذ في المحيط بتاع مدرسة سواء المدرسة الإعدادية ولا المعهد بتاع شربان ولا المعهد النفاتية ولا
5: مش جلولي شربان ايه تفضلي
4: التلميذ هو مش مأمن راه التلميذ هو خاف على روحه
5: كيفاش مش مأمن معناه في المحيط بتاع المدرسة الإعدادية بشربان ومعهد شربان هكا
4: في معهد شربان ولا المدرسة الإعدادية ولا حتى في النفاتية كيف كيف التلميذ ثم ناس ناس منحرفة جي معناها جيوا على فرزات وناس تجي على كراهب يقلقوا تلامذة ويهددوهم ويبتزوهم ومعناها ويبيعوا حتى في المواد المخدرة معناها التلميذ ولا معناها يمشي للسي والمدرسة خايف على راحه وصارت برشا مشاكل في الموضوع هذا
5: اتصلتوا بالجهات الأمنية؟
4: نعم
5: اتصلتوا بالجهات الأمنية؟
4: لا ما سمعتكش
5: خطك اتصلتوا بالجهات الأمنية لإعلامها ب
4: احنا قلنا كلام هذا احنا قلنا كلام هذا وراه حتى في عندها تو جيعان معناها اجتماع في رئيس الدولة ما أكد على تأمين المحيط بتاع مدرسة طبيعي ثم ناس منحرفة وناس ما هوش مربي وما هوش ولي وما هوش إطار تربوي شنو يعمل بجنب المدرسة
5: مال انتم تتابعوا بدوريات
4: ما راهو يشكل خطر على التلميذ ولا التلميذ
5: مال تتابعوا بدوريات
4: دوريات ما موجوده غاديك معناها في الصباح وفي نصف النهار وفي العشية وجود قاري اذا وجود قاري الناس هذا اللي عندهم هل نوع الفرزات هذه ولا من غير اوراق وكذا كذا شو تعمل غاديك اخويا اعمل حملات امنيه كبيره احجز هناك اخويا ولقاه ماهوش تابع ماهوش ولي وماهوش تلميذ ومش كذا كذا فاش تعمل انت حملت يتحمس ويتوقف شنو وجودك انت حدا معهد ولا ولا ولا كلاش وانت ماكش ماكش تلميذ وماكش من اداره تربيه وماكش ولي يطلع عمر 16 عام و17 عام و20 عام و23 عام فاش تعمل هذا؟ شنو علاقتك انت بالموضوع هذاك؟ شيخ خليفه
5: تفضل
4: عندنا موجود قاعات تدريب القاعات نتاع المراجعه اثر هذا على سير العاجل الدروس اثر على نتائج التلميذ التلميذ ولا يتشكع في الشارع واصبح عرضه للمخدرات ولحتى حاجات اخرى خايبه ما نجموش نحكوا عليها سواء بني ولا ريف انا قبل يكون حين يقروا كانت ثم قاعات مراجعه التلميذ يخرج من قاعه التدريس يمشي المراجعه حتى كان ثم الاستاذ الغايب ولا ساعه من القراءة يمشي ساعه لقاعه المراجعه وكانت الندايه تاعنا طيبه اليوم ولا التلميذ يتشكع في الشارع ساعتين وثلاثه ما يقراهمش يعني اليوم يتشكع في الشارع بطبيعة الحال انت يقول التلميذ عرضه لاي حاجه اخرى. نطالبوا معناها بايجاد حل سريع وتوفير قاعات مراجعه للكلام ده لحمايتهم ولباش يقوا على روحهم.
5: شكرا لك مجد جميل عندك شيء اضافه رسالتك للسلطات المحليه والجهويه والامنيه.
4: تخليفا تخليفا من فضلك المدرسه الاعداديه بتاع شربان ما فيهاش ملعب رياضي. والتو الاداره المندوبيه الجهويه ما عملت لنا حتى حل. التو ما عملت حتى حل في الموضوع هذا. وعود ولا ما ثم حتى نتيجه جديده. الكلام ده معناها عندهم ماده الرياضه بس ما شكروا فيها.
5: فين في مدرسه ابتدائيه ولا اعداديه؟
4: اعداديه بشربان.
5: مدرسه اعداديه بشربان. عملوا لسان فرد تقرا؟ سؤال.
4: نعم
5: كنت قراوة تربية بدنية
4: السلفارت الموضوع عليك كنت قرأ صنعنا والسيد المدير المدرسة العليا سينادي بن جلول أكد على الموضوع هذا يا أخوي وفرونا معناها بلاصة ونلعبوا الرياضة هذا هنا الخميس اللي فات الاجتماع القاعدة هذا الخميس اللي فات رانا ما عندناش وين كلام بلاصة يقروا يلعبوا الرياضة ومن حقهم باش يمارسوا الرياضة بتاعهم كمادة يقروها في التعليم بتاعهم في خليفة عندنا عن الأول عن اجتماع في المجلس الجهوي مع السيد المندوب عندنا زوج قاعات في مدرسة الشحدة من غرفة جوان مدرسة الشحدة اللي هي غرفة جوان فيها زوج قاعات إلى السقوط ووعدوا أنا باش يدخلوا وباش تصير الأشغال اليوم هذا ما ثم حتى أشغال
5: كم غرفة القاعات؟
4: زوج قاعات عندها مدرسة 2 مارس فيها 2 غرفة جوان الشحدة القبلية والمدرسة الابتدائية تاع 2 مارس عندها السور بتاعها طايح من أبريل
5: من قبل الطايح
4: الجو فهمت الطايح طيحوه معناها طيحوه خاطر اي للسقوط طيحوه
5: ايه
4: وجاوا اللجنه كل شيء على اساس باش معناها تنطلق الاشغال اليوم هذا ما تنطلقش ان شاء الله. المدرسه نتاع اولاد احمد اللي تعنيك انت سخنيف الدرجه الاولى عندها اربع ولا خمسه قاعات التو ما نقعش الاشغال نتاعهم التو الاشغال حبس. ومن اكبر المدارس في ولايه في ولايه المهديه وفي مدينه شربا. بس عندنا عام تو قلت لك الموضوع هذايا التو ما معناها ما صارتش اشغال. تصور انت لو معناها هكا يجي زياره فجئيه السيد الرئيس مش يقول له السيد المندوب كي يبدا معناها الاشغال هذه عندها عام ما تلقاش. علاش علاش التاخير هذا كله والميزانيه مرصوده؟
5: مثبت منها الميزانيه مرصوده انت؟
4: علاش التاخير هذا كله؟
5: مثبت منها الميزانيه مرصوده سي منجي جلولي؟
4: هي فلوس فلوس موجوده الفلوس موجوده بتاع الاصلاح بتاع القاعات هذه. علاش التاخير هذا كله؟ علاش راهو هذا كل يحرم التلميذ من القرايه ويأثر على السير العادي للدروس. فهمتني؟ وبالاضافه لمدارس اخرى لو اعلم شنو المقاييس امام هذول نستحضرهم اللي عندهم معناها اشغال يلزم فقر بوقت تنطلق.
5: واضح. شكرا لك مجد جلولي عضو مجلس محلي بشربان. دائما تنقل مشاغل شربان واريافها. تفضلي.
4: بربي ثم معناها ملاحظة نسوقها بكل معناها
5: تفضلي.
4: بس معناها الاكتظاظ نهار السبت ونهار الجمعة في شربان يأثر على معناها الطريق. عندنا طريق وحيدة اللي تخرج من شربان. طريق كبيرة شربان هذا بينا لكن تكره بتوقف ديزيان بوزيسيون وكذا كذا تفكر تأثر على الطريق. طريق عام معناها الناس اللي تعدي تتقلق برشا وبرشا تشكيات جاتنا من الناس وتو مش ترجع الحافلات نتاع كلاندا وشنبوا اشكالية في المرور من يوم الجمعة ويوم السبت خاصة. فهمتني؟ وكيف كيف نهار الثلاثة في السوق النفطي ثم كلاندا اللي يجوم البصرة ويجوم الاحمد ما يجوش باش تعدي. لازم الامن يتصرف نهار الثلاثة ونهار الجمعة ونهار السبت. اخويا الناس هذه اللي ما تحترمش الطريق وتحمسوا ليها.
5: واضح. شكرا لك منجي جلولي. هذا وقع العودة المدرسية في ولاية المهدية كان ملفنا وتواصل يظهر إن شاء الله يتم حل هذه الإشكالية. ولكن يبدو أن معاهدة النقل المدرسي تتواصل في ولاية المهدية. مع تحيات خليفة الصويح صوت ملا صوت له.
0: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي. وتنجم تسمعنا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
6: سوف نلتقي.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

Perhaps. MFM, it's now.

Thank you.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الاخر انا حبيتك،
1: الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
1: حاب
0: نهديك
1: الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

c'est la pub. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. Retour du programme sur votre radio.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: أنا فهمت اتنعوش
1: اتنعوش
2: ما عاد أحباب ننساك ونساني تبعث 200 جواب وتقول تهواني

www.tmtmusic.net على صفحة رسمية في فيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز.

علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي، عطيتني بدارك ما خذيت مني كليمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي، وكتبت نحبك في حيوتك القديمة، اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي. علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ ناديت عليك بحرارة روح نمت وحش عينيك، ناديت عليك بحرارة روح ومش ناوي خليك، ناديت عليك بحرارة فوح بعت رزناك الحي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش. Sexy, cute, pretty, fun, fly.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام في المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ومفيش وروح عد أوراق.

انا انا انا انا انا ده انا شو ايدي شو البدابل للغنى حياتي روح قلبي انا انا انا انا انا ده انا شو ايدي شو البدابل للغنى حياتي روح قلبي انا

أكثر كمان من حبنا لروحنا. أنا أنا أنا أنا يا حياتي روح قلبي. أنا أنا أنا أنا أنا